0: لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة صناعية طموحة وخيار الانفتاح الاقتصادي والتجاري، مع الحرص على التقييم المستمر لهذه الاتفاقيات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. في هذا السياق أوضح كاتب الدولة بأن 99% من صادرات المغرب من المنتجات المصنعة تتجه نحو البلدان التي تربطها بالمملكة اتفاقيات للتبادل الحر، فيما تتجه 98% من المعدات والتجهيزات نحو هذه البلدان و86% من المنتجات الغذائية. هذه الاتفاقيات حسب السيد حجيرة عززت جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتدفقات هذه الاستثمارات انتقلت من 77 مليار درهم خلال الفترة ما بين 91 900 و2000 إلى 249 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2000، ثم إلى 352 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 و2020.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تقريبا عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأنها هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يتبلاصة المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسه. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المسألة هذه، واللي غيمكن يجر هذه القطيرة باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
3: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على الانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع هذا اللوجيسيال.
4: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement étudiant en droit des affaires, étudiant en droit, quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats, ils investissent dans l'intelligence artificielle ou dans la transition numérique, mais ils ont fait le travail de la chine. بالرقمنة وبالانتيجون ارتيفيسيال صافاسيت 13 كتخلينا اننا واحد العمل نقوم به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوم به في شهر او شهرين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 مايو الماضي. جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه، إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: Le long métrage sénégalais La mémoire du mangui, réalisé par Nicolas Saoulo Cissé, a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Porté par une réflexion sur la mémoire, la spiritualité et les liens humains, le film de 80 minutes met en scène un imam confronté à la maladie d'Alzheimer dans un quartier populaire où se croisent tension sociale, élan de solidarité et espoir de changement.
8: Et j'ai essayé de présenter un personnage qui, pendant 80 minutes, nous montre un aspect de la vie religieuse, de la vie tout court, de la vie sociale dans ce pays qu'est le Sénégal, qui ressemble à des égards au Maroc, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal, l'amitié est séculaire, et c'est une amitié que l'on ne peut que féliciter.
7: L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la cité imbécile, un quartier à la fois précaire, fascinant et marqué par de nombreuses tensions sociales, où l'imam Habibi voit son quotidien bouleversé après avoir été atteint de la maladie d'Alzheimer.
9: Un rôle assez particulier parce que c'est un rôle d'imam et j'avoue que c'est un rôle, pourquoi particulier, parce que c'est pas un imam, si vous voulez, extrémiste. C'est l'incarnation même d'une ouverture d'esprit à travers la religion. Quelque chose qui dépasse même toutes les religions révélées. Là, l'exemple pris ou le prétexte pris, c'est la religion musulmane. Mais ce qu'il y a de plus humain chez les humains est ici mis en scène. C'est l'âme humaine, la pureté intérieure.
10: Je joue le rôle de la femme de l'imam. L'imam qui est tombé malade, qui a l'Alzheimer et qui oublie tous les sourates qu'il avait appris, même pour diriger la prière. C'est un problème. Et moi, je suis la femme qui est derrière, qui le soutient, qui l'encourage pour se faire soigner, pour lui faire savoir que c'est juste une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, c'est pas la fin du monde. C'était difficile pour lui parce qu'il a beaucoup souffert. Mais je lui disais, non, je suis là. Comme nous, les femmes, on est là. On doit soutenir nos conjoints. On doit les faire remonter le moral et tout ça. Voilà, c'est ce rôle-là que je jouais.
7: Organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga se poursuit jusqu'au 6 juin avec la participation de cinéastes, producteurs, critiques et professionnels du secteur venus de plusieurs pays africains.
1: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, Wariyada.
6: Rim Radio.
1: Idha'atul Akhbar al-Maghribiya.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي السبت والأحد 20 و21 من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 26 من يونيو 2026

0: أحكامها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحية والمشترك الإنساني في إفريقيا ودعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم ضمن نشرة أخبار إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين: كوت ديفوار تسعى إلى تعبئة أزيد من 200 مليار دولار لتنفيذ خطتها الوطنية للتنمية. في زيمبابوي ارتفاع عدد الوفيات في المناجم إلى 64 حالة في الربع الأول من العام الحالي. وفي جنوب إفريقيا مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على صلة بعنف سيارات الأجرة. البداية من كوت ديفوار التي تسعى جاهدة إلى تعبئة التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الوطنية للتنمية 2026-2030 باستثمارات تفوق 209 مليارات دولار، ومن المقرر أن يوفر القطاع الخاص 70.2% منها. وزارة التخطيط والتنمية بكوت ديفوار نظمت في هذا السياق اجتماعا رفيع المستوى بحضور الشركاء التقنيين والماليين وممثلي المؤسسات الدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد. عقد هذا الاجتماع العملي تمهيدا للاجتماع الاستشاري المقرر عقده يوم 8 و9 من يوليوز المقبل في أبيجان، وقد شكل فرصة لعرض توجهات الاستراتيجية والأهداف الاقتصادية فضلا عن الهيكل المالي لهذا البرنامج الجديد للتنمية. وقال وزير التخطيط والتنمية الإيفواري سليمان دياراسوبا: بالمناسبة إن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في سياق دولي يتسم بتراجع تدريجي في المساعدات العامة للتنمية. نواصل نشرتنا من زيمبابوي. قطاع التعدين الحرفي يسجل 64 حالة وفاة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. المعطيات قدمها وزير المناجم والتنمية التعدينية وتشير إلى أن انهيارات التربة لا تزال السبب الرئيسي للوفيات، حيث تمثل أكثر من نصف الضحايا المسجلين بين يناير ومارس من هذا العام. كما شكل سوء التعامل مع المتفجرات والتعرض للغازات السبب الثاني للوفيات، يليه السقوط في الآبار المهجورة والحوادث المرتبطة بالمعدات. وتعمل السلطات في زيمبابوي حاليا على اعتماد أوسع التكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين مراقبة القطاع، ولا سيما أنظمة التفتيش الرقمية والأدوات الجيوتقنية المتطورة المخصصة للكشف عن عدم استقرار التربة. ختام نشرتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. 4 أشخاص يلقون مصرعهم وإصابة 2 بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار يشتبه في ارتباطها بالنزاعات العنيفة التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة في بلدة نيانغا. شرطة إقليم كيب الغربي أكدت أن المهاجمين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم غادروا مكان الحادث فور وقوع الاعتداء، مشيرة إلى أن محققين من الوحدة الإقليمية للجرائم المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة يقتفون كافة الأدلة لتحديد مكان المسؤولين عن الهجوم. يأتي هذا الاعتداء في سياق أعمال عنف مستمرة يشهدها قطاع سيارات الأجرة في نيانغا، حيث قتل العديد من مالكي وسائقي هذه الحافلات خلال الأشهر القليلة الماضية. وتتغذى أعمال العنف هذه بشكل أساسي من المواجهات المسلحة بين مختلف نقبات سائقي سيارات الأجرة للسيطرة على خطوط النقل الأكثر ربحية. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية نافذة

0: في ذاتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على الاستماع وفي أمان الله. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثاني المملكة المغربية. استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد عروشي في مداخلة خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، أكد أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياستها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
6: شركة الملاحة البحرية GNV التابعة لمجموعة MSC Group أكدت بطنجة التزامها الاستراتيجي تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الذي يربط ميناء طنجة المتوسط بمدينة جنوة الإيطالية. هذا التوجه يتجسد من خلال تشغيل سفينتي GNV أورورا وGNV فيرجو، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.
7: جد سعيد اليوم لحضور مراسم انطلاقة باخرة أورورا التي كانت محط استثمار جديد لهذه الشركة العالمية اللي استثمرت في هذه الباخرة اللي حمولة ديالها ما يقارب من 2000 راكب، واللي غادي تلعب واحد دور كبير. أولا كونها تحترم معايير ديال الجودة والسلامة العالمية التي تنص عليها المنظمة البحرية العالمية للتجارة البحرية.
8: الوصول ديال هذه السفينة GNV أورورا هي مرحلة جديدة في تعزيز الربط البحري بين المغرب وإيطاليا، لإيطاليا اللي هي السوق الخامسة مصدرة للسياح في المغرب. في 2025 المغرب استقبل أكثر من 1 مليون سائح من إيطاليا، اللي تقريبا 15% فيهم كيجيوا عبر البحر، وهذه السفينة غادي تعزز هذه الدينامية وكذلك تزيد في جاذبيات هذه الوجهات بحال طنجة ولا الناظور.
6: هذا المشروع يأتي في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1.3 مليار يورو، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكان المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها. هذه السفينة تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر. المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط. سفينة GNV أورورا وGNV فيرجو ستدخلان الخدمة على التوالي ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط برشلونة جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل 4 إلى 5 أيام.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، جرى تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. هذا اللقاء جمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في القارة الإفريقية.
10: أعتقد أن يوم لإفريقيا لا يكفي. إفريقيا اليوم كقارة نامية، كقارة تستحق كل اهتمام من كل فاعلين. واليوم المملكة المغربية كتلعبها الدور منذ يعني منذ تربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله عليه على أسلافه الميامين، يعني كتلعب الدور التنسيق بين دول إفريقيا، وكذلك كتلعب دور كبير في تنمية إفريقيا على عدة مستويات.
9: رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة هو الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال الذي يجسد الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بالتقديم الرسمي للجنة الإفريقية للتنمية المستدامة والمندمجة، وتم على إثره توقيع بروتوكول تفاهم بين العديد من الشركاء المؤسسين لهذه اللجنة، وهم كفرد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك والاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والخضراء والجامعة الدولية للتعليم التنفيذي.
11: إطار التصوري ديال هاد الإيها هي ستعمل على يعني في خلال المشاريع التي ستكون في إفريقيا مستمدة من التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، بما فيه يعني استراتيجيات الوطنية في بعدية المستدامة، وكذلك جميع إن شاء الله المبادرات الملكية في إفريقيا.
9: وشكل هذا اللقاء منصة للتبادل حول أسس اندماج إفريقي قائم على التعاون جنوب جنوب والابتكار والحكمة المستدامة، كما تدعو إلى ذلك الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يونيو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين المملكتين، انعقدت الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغرب المملكة المتحدة، دورة تشكل فرصة لتأكيد الطموح المشترك الرامي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية.
2: كاين رغبة قوية ديال الشركات اللي جاية من المملكة المتحدة، اللي جات بقوة وكبة السيد الوزير باش تساهم في المسار التنموي ديال بلادنا وفي التظاهرات اللي غنظموها مستقبلا، واللي ما كتعرفش كيفاش كتشتغل هاد المشاريع وبغات تدخل فيها وبغات تساهم فيها بقوة.
1: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أوضح أن هذه الدورة أتاحت تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية وتدارس السبل الكفيلة برفع التحديات التجارية القائمة، فيما أشاد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بتميز العلاقات التي تربط بين المملكتين. العلاقات التي تربط بين المغرب والمملكة المتحدة متميزة للغاية، فالدينامية الاقتصادية الحالية للمغرب فرصة استثنائية بكل المقاييس، إذ يفرض المغرب نفسه اليوم كملتقى لا محيد عنه وبوابة حقيقية بين أوروبا وإفريقيا. المسؤولان أكدا كذلك أن المغرب والمملكة المتحدة يطمحان إلى مضاعفة مبادلاتهما التجارية وتسريع الاستثمارات الثنائية بالاستناد إلى الفرص التي تتيحها المشاريع المهيكلة الكبرى التي ينجزها المغرب، وكذا التحضيرات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2030.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيس نيسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصصا للتعريف بالمنتزه الطبيعي بنيس نيسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها. هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاق برنامج تهيئة وتأهيل مركز الإعلام البيئي بتافوغالت بهدف تعزيز خدمات الاستقبال والتحسيس والتربية البيئية لفائدة الزوار والتلاميذ، كما تميز بإعادة توطين الأيل البربري لأول مرة بجهة الشرق داخل المنتزه الطبيعي لبني زناسن.
6: هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم يعني بدينا في التهيئه نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان الايل البربري سير دو بربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه.
7: الجهه ديال الشرق كتستقبل هذا الاعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مده، 12 الفرد من الايل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الاناث.
5: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على 6 اتفاقيات شراكة تروم تهيئة وتدبير وتثمين شبكة المناطق المحمية والفضاءات الطبيعية بالإقليم، بما يعزز جاذبيتها ويدعم تطوير السياحة البيئية بالمنطقة.
8: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم لإعطاء يعني واحد إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسن، حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة.
9: سني واحد الاتفاقية شراكة مع المياه والغابات، وتمع مجموعة نتاع المؤسسات سواء حكومية وغير حكومية، مثلا وكالة تنمية أقاليم الشرق، مجلس الجهة للسياحة، علاش باش ننميو البلاد تاعنا.
5: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد من خلال هذه المبادرات تأكيد التزامها بتدبير مستدام ومندمج للأنظمة البيئية الطبيعية، يرتكز على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الطبيعية ودعم تطوير أنشطة السياحة الإيكولوجية المدرة للفرص الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
10: المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقية، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا ما أكده السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة، مضيفا أن هذه الخطوة يواكبها كذلك التزام واضح لفائدة حكمة مسؤولة للعمل الإنسانية. ووفقا للسيد عروشي، فإن الهدف هو ضمان استفادة الأشخاص المعنيين أنفسهم من المساعدات الإنسانية، وألا يتم تحويل تلك المساعدة أو استغلالها في ممارسات تضر بالعملية الإنسانية. وأكد الدبلوماسي الحاجة إلى تعزيز القدرات الإفريقية على التنبؤ والوقاية والاستجابة للأزمات الإنسانية المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والاستعداد والصمود الذي يتلائم مع واقع القارة. وشدد على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمراقبة والتقييم للعملية الإنسانية في إفريقيا، بغية ضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الساكنة المهنية ومنع أي شكل من أشكال الاستيلاء أو التلاعب أو استغلال الموارد الإنسانية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معها خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. هذا ما أكده وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بالرباط، وذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
12: حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، ونأمل في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. المملكة المتحدة ترغب في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030.
11: ويقوم السيد براينت مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامي ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسم سمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا. كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري، وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا، ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 24 درجة و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة وما بين 10 درجات و 15 درجة بالمرتفعات وستكون ما بين 15 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية بينما ستبقى دون تغيير مهم فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة وهائج ما بين أصيلة وآسفية وهائج إلى قوي الهيجان جنوب آسفية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المشاركون في ورشة نظمت بالرباط في إطار إشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني دعوا إلى بناء منظومة إفريقية للأمن السيبراني تقوم على الحكامة الفعالة وتعتمد على المعايير المتعارف عليها والتعاون المعزز من أجل تحقيق الثقة الرقمية والمرونة السيبرانية. وتطرقت هذه الورشة التي ناقشت موضوع النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية إلى هذه النماذج من خلال مقارنة الأدوار المؤسساتية وآليات التنسيق والأطر السياسية بهدف مساعدة الدول الأعضاء في شبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز الموائمة الاستراتيجية وتحقيق الاتساق التنظيمي وتطوير التعاون العابر للحدود بما يسهم في بناء منظومات رقمية مرنة وذات سيادة. ويجمع البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الذي ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني إلى غاية 5 يونيو الجاري بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: ملتقى الشارقة يحتفي بثلة من المبدعين المغاربة. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 يكرم الكاتب عبد الفتاح كيليتو والأكاديمية والناقدة حورية الخمليشي والروائي أحمد المديني والروائي والشاعر محمد الأشعري.
5: كل اهتمام بتجارب الإبداعية والفكرية وهو نوع من التشجيع على الاستمرار في هذا العمل.
6: ننوه بهذه المبادرة ونعتز بها وبكونها تشكل بالإضافة إلى التقدير الموجه لأدباء وكتاب معينين هي توثق عرى التواصل والتعاون الثقافي.
4: ملتقى الشارقة يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية من خلال إنتاجاتهم الفكرية والأدبية.
7: هذا الملتقى يكرس هذه الشراكة الثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبصفة خاصة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والدائرة دائرة الثقافة بإمارات الشارقة.
8: هدف من هذا التكريم وهو طبعا تكريم قامات وأدباء ممن لهم يعني ممن أثروا الساحة الثقافية بإنتاجاتهم الإبداعية والفكرية والأدبية.
4: هذا الحفل التكريمي تميز أيضا بتنظيم معرض خاص بمؤلفات المحتفى بهم إلى جانب تنظيم فقرات فنية وموسيقية متنوعة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
3: Le long métrage sénégalais La mémoire du mangui, réalisé par Nicolas Saulo Cissé, a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Porté par une réflexion sur la mémoire, la spiritualité et les liens humains, le film de 80 minutes met en scène un imam confronté à la maladie d'Alzheimer dans un quartier populaire où se croisent tensions sociales, élan de solidarité et espoir de changement.
10: Et j'ai essayé de présenter un personnage qui, pendant 80 minutes, nous montre un aspect de la vie religieuse, de la vie tout court, de la vie sociale dans ce pays qu'est le Sénégal, qui ressemble à des égards au Maroc, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal, l'amitié est séculaire, et c'est une amitié que l'on ne peut que féliciter.
3: L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la cité imbécile, un quartier à la fois précaire, fascinant et marqué par de nombreuses tensions sociales, où l'imam Habibi voit son quotidien bouleversé après avoir été atteint de la maladie d'Alzheimer.
11: Un rôle assez particulier parce que c'est un rôle d'imam et j'avoue que c'est un rôle, pourquoi particulier, parce que c'est pas un imam, si vous voulez, extrémiste. C'est l'incarnation même d'une ouverture d'esprit à travers la religion. Quelque chose qui dépasse même toutes les religions révélées. Là, l'exemple pris ou le prétexte pris, c'est la religion musulmane. Mais ce qu'il y a de plus humain chez les humains est ici mis en scène. C'est l'âme humaine, la pureté intérieure.
12: Je joue le rôle de la femme de l'imam. L'imam qui est tombé malade, qui a l'Alzheimer et qui oublie tous les sourates qu'il avait appris, même pour diriger la prière. C'est un problème. Et moi, je suis la femme qui est derrière, qui le soutient, qui l'encourage pour se faire soigner, pour lui faire savoir que c'est juste une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, c'est pas la fin du monde. C'était difficile pour lui parce qu'il a beaucoup souffert. Mais je lui disais, non, je suis là. Comme nous, les femmes, on est là. On doit soutenir nos conjoints. On doit les faire remonter le moral et tout ça. Voilà, c'est ce rôle-là que je jouais.
3: Organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga se poursuit jusqu'au 6 juin avec la participation de cinéastes, producteurs, critiques et professionnels du secteur venus de plusieurs pays africains.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيس ناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي بنيس ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها. هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاق برنامج تهيئة وتأهيل مركز الإعلام البيئي بتافوغالت بهدف تعزيز خدمات الاستقبال والتحسيس والتربية البيئية لفائدة الزوار والتلاميذ، كما تميز بإعادة صوت الأيل البربري لأول مرة بجهة الشرق داخل المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن.
13: هذا المنتزع اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم يعني بدينا في التهيئة نتاعو وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربري سير دو بربري هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول الرجوع.
14: الجهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقارض منذ مدة 12 الفرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث.
1: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على 6 اتفاقيات شراكة تروم تهيئة وتدبير وتثمين شبكة المناطق المحمية والفضاءات الطبيعية بالإقليم بما يعزز جاذبيتها ويدعم تطوير السياحة البيئية بالمنطقة.
15: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم لإعطاء يعني واحد إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسن حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة.
16: سني واحد الاتفاقية شراكة مع المياه والغابات وتمع مجموعة تاع المؤسسات سواء حكومية وغير حكومية، مثلا وكالة تنمية أقاليم الشرق، مجلس الجهة للسياحة، علاش باش ننميو البلاد تاعنا.
1: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد من خلال هذه المبادرات تأكيد التزامها بتدبير مستدام ومندمج للأنظمة البيئية الطبيعية يرتكز على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الطبيعية ودعم تطوير أنشطة السياحة الإيكولوجية المدرة للفرص الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية.
17: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
18: المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معها خلال السنوات 5 إلى 7 المقبلة، هذا ما أكده وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بالرباط، وذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
19: حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، ونأمل في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات 5 إلى 7 المقبلة. المملكة المتحدة ترغب في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030.
18: ويقوم السيد براينت مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة 4 لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
17: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
20: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش غير وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب، فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي اللي تورثوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها السفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفن العيطة والموسيقى الأندلسية وفن الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب الشغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بدأوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه، لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 24 درجة و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة وما بين 10 درجات و 15 درجة بالمرتفعات وستكون ما بين 15 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية بينما ستبقى دون تغيير مهم فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة وهائج ما بين أصيلة وآسفية وهائج إلى قوي الهيجان جنوب آسفية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامي ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي

0: العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري، وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا، ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية، ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني، ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك، وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
4: المشاركون في ورشة نظمت بالرباط في إطار إشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني دعوا إلى بناء منظومة إفريقية للأمن السيبراني تقوم على الحكامة الفعالة وتعتمد على المعايير المتعارف عليها والتعاون المعزز من أجل تحقيق الثقة الرقمية والمرونة السيبرانية. وتطرقت هذه الورشة التي ناقشت موضوع النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية إلى هذه النماذج من خلال مقارنة الأدوار المؤسساتية وآليات التنسيق والأطر السياسية بهدف مساعدة الدول الأعضاء في شبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز الموائمة الاستراتيجية وتحقيق الاتساق التنظيمي وتطوير التعاون العابر للحدود بما يسهم في بناء منظومات رقمية مرنة وذات سيادة. ويجمع البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الذي ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني إلى غاية 5 يونيو الجاري بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد عروشي في مداخلة خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، أكد أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياستها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا.

0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معها خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. هذا ما أكده وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بالرباط، وذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
2: حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، ونأمل في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. المملكة المتحدة ترغب في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030.
1: ويقوم السيد براينت مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقية وفقا للرؤية المستنيرة لصاحبه الجلالة الملك محمد السادس. هذا ما أكده السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة، مضيفا أن هذه الخطوة يواكبها كذلك التزام واضح لفائدة حكمة مسؤولة للعمل الإنسانية. ووفقا للسيد عروشي، فإن الهدف هو ضمان استفادة الأشخاص المعنيين أنفسهم من المساعدات الإنسانية، وألا يتم تحويل تلك المساعدات أو استغلالها في ممارسات تضر بالعمل الإنسانية. وأكد الدبلوماسي الحاجة إلى تعزيز القدرات الإفريقية على التنبؤ والوقاية والاستجابة للأزمات الإنسانية المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والاستعداد والصمود الذي يتلائم مع واقع القارة. وشدد على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمراقبة والتقييم للعمل الإنسانية في إفريقيا، بغية ضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الساكنة المهنية، ومنع أي شكل من أشكال الاستيلاء أو التلاعب أو استغلال الموارد الإنسانية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين المملكتين، انعقدت الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغرب المملكة المتحدة، دورة تشكل فرصة لتأكيد الطموح المشترك الرامي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية.
7: كاين رغبة قوية ديال الشركات اللي جاية من المملكة المتحدة، اللي جات بقوة وكبة السيد الوزير باش تساهم في المسار التنموي ديال بلادنا، وفي التظاهرات اللي غنظموها مستقبلا، واللي ما كتعرفش كيفاش كتشتغل هاد المشاريع وبغات تدخل فيها وبغات تساهم فيها بقوة.
6: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أوضح أن هذه الدورة أتاحت تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية، وتدارس السبل الكفيلة برفع التحديات التجارية القائمة، فيما أشاد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بتميز العلاقات التي تربط بين المملكتين. العلاقات التي تربط بين المغرب والمملكة المتحدة متميزة للغاية، فالدينامية الاقتصادية الحالية للمغرب فرصة استثنائية بكل المقاييس، إذ يفرض المغرب نفسه اليوم كملتقى لا محيد عنه وبوابة حقيقية بين أوروبا وإفريقيا. المسؤولان أكدا كذلك أن المغرب والمملكة المتحدة يطمحان إلى مضاعفة مبادلاتهما التجارية وتسريع الاستثمارات الثنائية، بالاستناد إلى الفرص التي تتيحها المشاريع المهيكلة الكبرى التي ينجزها المغرب، وكذا التحضيرات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2030.
5: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر، ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يونيو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
5: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: نبدو الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملكة محمد السادس يوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 مايو الماضي. جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مختلفة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
10: خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، جرى تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. هذا اللقاء جمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في القارة الإفريقية.
11: أعتقد أن يوم لإفريقيا لا يكفي. إفريقيا اليوم كقارة نامية، كقارة تستحق كل اهتمام من كل فاعلين، واليوم المملكة المغربية كتلعبها الدور منذ يعني منذ تربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله أيدي على أسلافه الميامين، يعني كتلعب الدور التنسيق بين دول إفريقيا، وكذلك كتلعب دور كبير في تنمية إفريقيا على عدة مستويات.
10: رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة هو الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال الذي يجسد الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بالتقديم الرسمي للجنة الإفريقية للتنمية المستدامة والمندمجة، وتم على إثره توقيع بروتوكول تفاهم بين العديد من الشركاء المؤسسين لهذه اللجنة، وهم كفرد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك والاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والخضراء والجامعة الدولية للتعليم التنفيذي.
12: إطار التصوري ديال هاد الاي هاي هي ستعمل على يعني في خلال المشاريع التي ستكون في افريقيا مستمده من التوجهات الساميه لجلاله الملك محمد السادس نصر الله، بما فيه يعني الاستراتيجيات الوطنيه في بعديه المستدامه، وكذلك جميع ان شاء الله المبادرات الملكيه في افريقيا.
10: وشكل هذا اللقاء منصة للتبادل حول أسس اندماج إفريقي قائم على التعاون جنوب جنوب والابتكار والحكمة المستدامة، كما تدعو إلى ذلك الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: ريم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
13: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي السبت والأحد 20 و21 من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 26 من يونيو 2026 ميلادية بالعاصمة نيامي بجمهورية النيجر. تنظم ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأفاد بلاغ للمؤسسة بأن هذه الندوة العلمية الدولية التي تعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية تهدف إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا ودعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة.
5: ريم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
16: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: تعزيزا لشركة جنوب جنوب، إثمار كابيتال تستقبل وفدا رسميا من مملكة إسواتيني. دينامية المغرب الاقتصادية تجذب الاستثمارات الإسبانية للتوسع قارياً. تطمح لمضاعفة تبادلها التجاري مع الرباط وتعتبر المغرب أرضا للفرص. بداية من الرباط، حيث استقبلت مؤسسة إثمار كابيتال وفدا رسميا رفيع المستوى من مملكة إسواتيني يضم ممثلين لوزارة المالية ووكالة النهوض بالاستثمارات وأعضاء من البرلمان. الزيارة خصصت لتبادل الخبرات في مجال الصناديق السيادية وحكمة الاستثمار الاستراتيجي وآلية تمويل التنمية الاقتصادية. المباحثات ركزت على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية في تصميم وتطوير صندوق سيادي يستجيب لأعلى المعايير الدولية. تندرج هذه الزيارة ضمن روح التعاون بين النظراء على المستوى القاري يعززها المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي أطلق بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتولى إثمار كابيتال رئاسته. هذا ويشارك الوفد الإسواتيني خلال مقامه بالمغرب في برنامج لقاءات مع مؤسسات وطنية وزيارات ميدانية لبنيات تحتية استراتيجية للاطلاع ملموسا على الإنجازات المغربية. وفي إطار العلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية، أكدت غرفة تجارة تاراغونا أن المغرب يعزز جاذبيته كبوابة استراتيجية للشركات الإسبانية نحو الأسواق الإفريقية والمتوسطية. المؤسسة الإسبانية أرجعت ذلك إلى الاستقرار المؤسساتي والبنية التحتية الحديثة وعلى رأسها مركب طنجة المتوسط المينائي. سارة بن جعفر تطلعنا على التفاصيل.
17: ترسيخ المغرب لمكانته كأحد أكثر الاقتصادات دينامية واستقرارا في شمال إفريقيا جعل منه شريكا استراتيجيا للشركات الأوروبية الرغبة في التوسع بإفريقيا وفق غرفة تجارة تاراغونا الإسبانية، والتي أبرزت بمناسبة تنظيم بعثة تجارية متعددة القطاعات من 19 إلى 22 بالمملكة من أكتوبر المقبل أن هذه المبادرة تروم تمكين الشركات الإسبانية المصدرة من استكشاف الفرص التي يتيحها السوق المغربي وإقامة شراكات أعمال جديدة. وأشاد المكلف بالشؤون الدولية بغرفة تجارة تاراغونا غييم فيرغيلي بالموقع الجغرافي المتميز للمملكة واستقرارها المؤسساتي والتزامها بتحديث الاقتصاد، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي وتطوير علاقات تجارية مستدامة. كما وأشاد بالدينامية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية ومواد البناء التي تعد من أبرز محركات هذه الدينامية، إلى جانب الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدبير الموارد المائية واللوجستيك والاقتصاد الرقمي والبنيات التحتية المستدامة، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا منصة متميزة للولوج إلى أسواق إفريقية أخرى تعرف توسعا متزايدا.
16: ختاما، أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كريس براينت عقب مباحثاته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا حقيقية للفرص. هذا وأعلن طموح بلاده لمضاعفة حجم المبادلات التجارية مع المملكة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. قيمة المبادلات بين البلدين تناهز حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
18: كما أعرب وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى ولاسيما كأس العالم لكرة القدم 2030. السيد براينت يقوم مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربية البريطانية الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
16: بهذا نختتم نشرتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
13: ريم راديو.
15: السلوك المواطن.
19: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
20: شركة الملاحة البحرية GNV التابعة لمجموعة MSC Group أكدت بطنجة التزامها الاستراتيجي تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الذي يربط ميناء طنجة المتوسط بمدينة جنوة الإيطالية. هذا التوجه يتجسد من خلال تشغيل سفينتي GNV أورورا وGNV فيرجو، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.
21: جد سعيد اليوم لحضور مراسم انطلاقة باخرة أورورا التي كانت محط استثمار جديد لهذه الشركة العالمية اللي استثمرت في هذه الباخرة اللي حمولة ديالها ما يقارب من 2000 راكب، واللي غادي تلعب واحد دور كبير. أولا كونها تحترم معايير ديال الجودة والسلامة العالمية التي تنص عليها المنظمة البحرية العالمية للتجارة البحرية.
22: الوصول ديال هاد السفينة GNV أورورا هي مرحلة جديدة في تعزيز الربط البحري بين المغرب وإيطاليا، لإيطاليا اللي هي السوق الخامسة مصدرة للسياح في المغرب. في 2025 المغرب استقبل أكثر من 1 مليون سائح من إيطاليا، اللي تقريبا 15% فيهم كيجيو عبر البحر، وهاد السفينة غادي تعزز هاد الدينامية وكذلك تزيد في جاذبيات هاد الوجهات بحال طنجة ولا الناظور.
20: هذا المشروع يأتي في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1.3 مليار يورو، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكان المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها. هذه السفينة تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر. المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط. سفينة GNV أورورا وGNV فيرجو ستدخلان الخدمة على التوالي ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط برشلونة جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل 4 إلى 5 أيام.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
6: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثاني المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين.
5: غيم راديو. غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معها خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. هذا ما أكده وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بالرباط، وذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
2: حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، ونأمل في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. المملكة المتحدة ترغب في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030.
1: ويقوم السيد براينت مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، جرى تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. هذا اللقاء جمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في القارة الإفريقية.
11: أعتقد أن يوم لإفريقيا لا يكفي، إفريقيا اليوم كقارة نامية، كقارة تستحق كل اهتمام من كل فاعلين، واليوم المملكة المغربية كتلعب هذا الدور منذ تربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله عليه على عشر أسلافه الميامين، يعني كتلعب الدور التنسيق بين دول إفريقيا، وكذلك كتلعب دور كبير في تنمية إفريقيا على عدة مستويات.
4: رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة هو الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال الذي يجسد الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بالتقديم الرسمي للجنة الإفريقية للتنمية المستدامة والمندمجة، وتم على إثره توقيع بروتوكول تفاهم بين العديد من الشركاء المؤسسين لهذه اللجنة، وهم كفرد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك والاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والخضراء والجامعة الدولية للتعليم التنفيذي.
12: إطار التصوري ديال هاد الاي اي هي ستعمل على يعني في خلال المشاريع التي ستكون في افريقيا مستنده الى مستمده من توجهات الساميه لجلاله الملك محمد السادس ناصر الله بما فيه يعني الاستراتيجيات الوطنيه في بعدية المستدامه وكذلك جميع ان شاء الله المبادرات الملكيه في افريقيا.
4: وشكل هذا اللقاء منصة للتبادل حول أسس اندماج إفريقي قائم على التعاون جنوب-جنوب والابتكار والحكمة المستدامة كما تدعو إلى ذلك الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.

0: المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: Le long métrage sénégalais La mémoire du mangué, réalisé par Nicolas Saoulo Cissé, a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Porté par une réflexion sur la mémoire, la spiritualité et les liens humains, le film de 80 minutes met en scène un imam confronté à la maladie d'Alzheimer dans un quartier populaire où se croisent tension sociale, élan de solidarité et espoir de changement.
4: Et j'ai essayé de présenter un personnage qui, pendant 80 minutes, nous montre un aspect de la vie religieuse, de la vie tout court, de la vie sociale dans ce pays qu'est le Sénégal, qui ressemble à des égards au Maroc, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal, l'amitié est séculaire, et c'est une amitié que l'on ne peut que féliciter.
3: L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la cité imbécile, un quartier à la fois précaire, fascinant et marqué par de nombreuses tensions sociales, où l'imam Habibi voit son quotidien bouleversé après avoir été atteint de la maladie d'Alzheimer.
5: Un rôle assez particulier parce que c'est un rôle d'imam et j'avoue que c'est un rôle, pourquoi particulier, parce que c'est pas un imam, si vous voulez, extrémiste. C'est l'incarnation même d'une ouverture d'esprit à travers la religion. Quelque chose qui dépasse même toutes les religions révélées. Là, l'exemple pris ou le prétexte pris, c'est la religion musulmane. Mais ce qu'il y a de plus humain chez les humains est ici mis en scène. C'est l'âme humaine, la pureté intérieure.
6: Je joue le rôle de la femme de l'imam. L'imam qui est tombé malade, qui a l'Alzheimer et qui oublie tous les sourates qu'il avait appris, même pour diriger la prière. C'est un problème. Et moi, je suis la femme qui est derrière, qui le soutient, qui l'encourage pour se faire soigner, pour lui faire savoir que c'est juste une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, c'est pas la fin du monde. C'était difficile pour lui parce qu'il a beaucoup souffert. Mais je lui disais, non, je suis là. Comme nous, les femmes, on est là. On doit soutenir nos conjoints. On doit les faire remonter le moral et tout ça. Voilà, c'est ce rôle-là que je jouais.
3: Organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga se poursuit jusqu'au 6 juin avec la participation de cinéastes, producteurs, critiques et professionnels du secteur venus de plusieurs pays africains.
1: Rim Radio.
2: اخبار المغرب والعالم.
7: لان الثقافه ليست خبرا عابرا بل مسار حياه. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه. والبداية من خريبكا، حيث تحتضن الخزانة الوسائطية للمجمع الشريف للفوسفات برنامج ورشات سينما الطفل الموجهة للأطفال، وذلك في إطار الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. تروم هذه الورشات التفاعلية بالأساس تعريف الناشئة بسحر الفن السابع الإفريقي وآلياته، وتحفيز خيالهم الإبداعي وترسيخ قيم التسامح والانفتاح والعيش المشترك. المبادرة التي تتزامن تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 49 لإحداث مهرجان تسعى إلى إتاحة نافذة للأطفال لاكتشاف التنوع الغني للثقافات الإفريقية عبر الصورة من خلال برنامج يضم أنشطة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعلم، يشرف عليها عدد من الفنانين والمتخصصين في سينما الطفل. المركز الثقافي لمدينة تارودانت يحتضن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح الذي تنظمه مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. الحدث الذي جرى حفل افتتاحه بحضور ثلة من الفنانين والمسرحيين والفاعلين الثقافيين والإعلاميين يهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي من خلال برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. وترم هذه التظاهرة الثقافية المنظمة إلى غاية 6 يونيو الجاري المساهمة في تطوير الممارسة المسرحية وتشجيع المواهب الصاعدة عبر توفير فضاءات للتكوين والتأطير وتبادل التجارب، فضلا عن تعزيز مكانة المسرح كرافعة للإبداع والتعبير الثقافي وترسيخ قيم الوعي والانفتاح لدى الشباب. مدينة أكادير ستكون على موعد مع فعاليات الدورة 8 للمهرجان الدولي للفولكلور التقليدي في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 يوليوز المقبل بمبادرة من جمعية فلامون للفن والتنمية السوسيوثقافية. برنامج هذا الحدث الثقافي المنظم بشراكة مع المجلس الدولي لمنظمات مهرجانات الفولكلور والفنون التقليدية يقترح سلسلة من عروض الفنون الشعبية والتراث اللامادي إلى جانب عروض الشارع وتكوين وورشات فنية وثقافية. المهرجان يروم إلى تنشيط الحركة الثقافية والفنية والسياحية لجهة سوس ماسة، وكذلك إلى المساهمة في إبراز دور الفن في نسج قيم التسامح والسلام وتثمين الموروث الثقافي والفني، إضافة إلى تشجيع السياحة الثقافية ودعم الفرق الفنية المحلية. كما ستتميز هذه التظاهرة كذلك بتنظيم ندوة دولية لتبادل الخبرات والرؤى حول التراث والثقافة ولقاءات للتبادل الثقافي بين الفرق المشاركة والجمهور. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية، نشكر لكم حسن المتابعة.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ملتقى الشارقة يحتفي بثلة من المبدعين المغاربة. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 يكرم الكاتب عبد الفتاح كيليتو والأكاديمية والناقدة حورية الخمليشي والروائي أحمد المديني والروائي والشاعر محمد الأشعري.
11: كل اهتمام بتجارب الإبداعية والفكرية هو نوع من التشجيع على الاستمرار في هذا العمل.
12: ننوه بهذه المبادرة ونعتز بها كونها تشكل بالإضافة إلى التقدير الموجه لأدباء وكتاب معينين، هي توثق عرى التواصل والتعاون الثقافي.
10: ملتقى الشارقة يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية من خلال إنتاجاتهم الفكرية والأدبية.
13: هذا الملتقى يكرس هذه الشراكة الثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبصفة خاصة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والدائرة دائرة الثقافة بإمارات الشارقة.
14: هدف من هذا التكريم وهو طبعا تكريم قامات وأدباء ممن لهم يعني إثراء، ممن أثروا الساحة الثقافية بإنتاجاتهم الإبداعية والفكرية والأدبية.
10: هذا الحفل التكريمي تميز أيضا بتنظيم معرض خاص بمؤلفات المحتفى بهم، إلى جانب تنظيم فقرات فنية وموسيقية متنوعة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: ريم راديو.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقية، وفقاً للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا ما أكده السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة حتى آثار التغير المناخي والتصحر والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة، مضيفا أن هذه الخطوة يواكبها كذلك التزام واضح لفائدة حكمة مسؤولة للعمل الإنساني. ووفقا للسيد عروشي فإن الهدف هو ضمان استفادة الأشخاص المعنيين أنفسهم من المساعدات الإنسانية، وأن لا يتم تحويل تلك المساعدات أو استغلالها في ممارسات تضر بالعمل الإنساني. وأكد الدبلوماسي الحاجة إلى تعزيز القدرات الإفريقية على التنبؤ والوقاية والاستجابة للأزمات الإنسانية المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والاستعداد والصمود الذي يتلائم مع واقع القارة. وشدد على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمراقبة والتقييم للعمل الإنساني في إفريقيا بغية ضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الساكنة المهنية ومنع أي شكل من أشكال الاستيلاء أو التلاعب أو استغلال الموارد الإنسانية.
17: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
19: حصة
16: اقتصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
19: بمجلس المستشارين أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب ساهمت بشكل ملموس في دعم الصادرات والاستثمارات. السيد حجيرة أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مراجعة اتفاقيات التجارة الخارجية أن اتفاقيات التبادل الحر تعتبر مسألة إيجابية جدا، مؤكدا أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة صناعية طموحة وخيار الانفتاح الاقتصادي والتجاري، مع الحرص على التقييم المستمر لهذه الاتفاقيات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. في هذا السياق أوضح كاتب الدولة بأن 99% من صادرات المغرب من المنتجات المصنعة تتجه نحو البلدان التي تربطها بالمملكة اتفاقيات للتبادل الحر، فيما تتجه 98% من المعدات والتجهيزات نحو هذه البلدان و86% من المنتجات الغذائية. هذه الاتفاقيات حسب السيد حجيرة عززت جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتدفقات هذه الاستثمارات انتقلت من 77 مليار درهم خلال الفترة ما بين 91 900 و2000 إلى 249 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2000، ثم إلى 352 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 و2020.
1: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
20: قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد عروشي في مداخلة خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، أكد أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياستها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا.
16: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا
0: على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
21: الأخبار على مدار الساعة.
10: في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين المملكتين، انعقدت الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغرب المملكة المتحدة، دورة تشكل فرصة لتأكيد الطموح المشترك الرامي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية.
22: كان رغبة قوية.

0: أتاحت تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية وتدارس السبل الكفيلة برفع التحديات التجارية القائمة، فيما أشاد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بتميز العلاقات التي تربط بين المملكتين.
1: Our two nations are very friendly.
0: العلاقات التي تربط بين المغرب والمملكة المتحدة متميزة للغاية، فالدينامية الاقتصادية الحالية للمغرب فرصة استثنائية بكل المقاييس، إذ يفرض المغرب نفسه اليوم كملتقى لا محيد عنه وبوابة حقيقية بين أوروبا وإفريقيا. المسؤولان أكدا كذلك أن المغرب والمملكة المتحدة يطمحان إلى مضاعفة مبادلاتهما التجارية وتسريع الاستثمارات الثنائية بالاستناد إلى الفرص التي تتيحها المشاريع المهيكلة الكبرى التي ينجزها المغرب، وكذا التحضيرات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2030.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالفقي بن صالح مؤتمر دولي يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية. مؤتمر علمي بالحسيمة يرصد دور العلماء في الابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي. مهرجان قناوة 2026، المهرجان الذي يحول الصويرة إلى عاصمة عالمية للموسيقى. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انطلقت بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقي بن صالح أشغال مؤتمر دولي حول الإيكولوجيا الزراعية من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من المغرب وخارجها. المزيد في تصريح كل من مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقي بن صالح مصطفى رقيب ومنسق المؤتمر جمال عبدوس.
5: هذه الندوة اليوم كتعرف تنظيم 6 محاضرات دولية كأطروها أساتذة باحثين من داخل المغرب وخارج المغرب، وكذلك هناك 60 مداخلة شفهية من طرف الباحثين الطلبة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي لغي ناقشوا فيها يعني المشاكل اللي كتعيشها الزراعة الفلاحية على الصعيد الوطني في المغرب، وكذلك في منطقة الفقيه بن صالح وجهة بني ملال خنيفرة.
6: هذا المؤتمر هذا جاء كثمرة ديال النقاش مع الإخوان الأساتذة، مع الزملاء الأساتذة، حكم أن المنطقة ديال الفقيه بن صالح وجهة بني ملال خنيفرة بصفة عامة تعتبر واحد منطقة فلاحية بامتياز، ولكن نظرا للتغيرات المناخية بدأت كتعرف واحد النقص في الانتاج الفلاحي، واحد الضغط على الفلاحة والضغط كذلك على الموارد الطبيعية بما فيها الماء والتربة. لهذا أطعينا أننا نحاول نديروا واحد المؤتمر اللي غنجمعوا فيه الخبراء من أساتذة باحثين، من طلبة، من متدخلين في القطاع الفلاحي، من أجل بحث

0: سبل كيفية إنتاج فلاحي بواحد أقل تكلفة وفي نفس الوقت يكون عندنا مردود جيد.
1: في خبر آخر، انطلقت بالحسيمة أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي تنظمه كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة بشراكة مع جمعية عصبة المتوسط الأزرق للشباب وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وتشجيع البحث والابتكار وفتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والأساتذة الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين من المغرب وخارجها. ويهدف هذا الحدث العلمي الذي ستتواصل أشغاله إلى يوم غد بمشاركة باحثين من جامعات مغربية وأجنبية إلى تعزيز مكانة مدينة الحسيمة كفضاء للبحث العلمي والتعاون الدولي وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والمناخية الراهنة. وفي هذا السياق أبرز محمد البقالي عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة أن المؤتمر يرم توظيف البحث العلمي والذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد الحلول المبتكرة لإشكالات السياحة المستدامة والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد العالمي بحلول سنة 2050. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الصويرة التي تستعد لاحتضان مهرجان غناوة وموسيقى العالم في دورتها 27 التي ستحول مدينة الرياح إلى عاصمة عالمية للموسيقى. وأوضح المنظمون في بلاغ أنه على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 يونيو 2026 تحتضن مدينة الصويرة واحدا من أكبر التظاهرات العالمية لحوار الثقافات عبر الموسيقى من خلال مهرجان غناوة وموسيقى العالم. وستجمع هذه الدورة 27 460 فنانا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم في برمجة تحمل نفسا فنيا عاليا وتحتفي بتلاقي الثقافات وروح المشاركة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملكة محمد السادس يوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 مايو الماضي. جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة الحصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: شركة الملاحة البحرية GNV التابعة لمجموعة MSC Group أكدت بطنجة التزامها الاستراتيجي تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الذي يربط ميناء طنجة المتوسط بمدينة جنوة الإيطالية. هذا التوجه يتجسد من خلال تشغيل سفينتي GNV أورورا وGNV فيرجو، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.
6: جد سعيد اليوم لحضور مراسم انطلاقة باخرة أورورا التي كانت محط استثمار جديد لهذه الشركة العالمية اللي استثمرت في هذه الباخرة اللي حمولة ديالها ما يقارب من 2000 راكب، واللي غادي تلعب واحد دور كبير. أولا كونها تحترم معايير ديال الجودة والسلامة العالمية التي تنص عليها المنظمة البحرية العالمية للتجارة البحرية.
7: الوصول ديال هاد السفينة GNV أورورا هي مرحلة جديدة في تعزيز الربط البحري بين المغرب وإيطاليا، لإيطاليا اللي هي السوق الخامسة مصدرة للسياح في المغرب. في 2025 المغرب استقبل أكثر من 1,000,000 سائح من إيطاليا، اللي تقريبا 15% فيهم كيجيوا عبر البحر، وهاد السفينة غادي تعزز هاد الدينامية وكذلك تزيد في جاذبيات هاد الوجهات بحال طنجة ولا الناظور.
5: هذا المشروع يأتي في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1.3 مليار يورو، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكان المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها. هذه السفينة تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر. المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط. سفينة GNV أورورا وGNV فيرجو ستدخلان الخدمة على التوالي ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط برشلونة جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل 4 إلى 5 أيام. غيم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي السبت والأحد 20 و21 من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 76 من يونيو 2026 ميلادية بالعاصمة نيامي بجمهورية النيجر. تنظم ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأفاد بلاغ للمؤسسة بأن هذه الندوة العلمية الدولية التي تعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية تهدف إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا ودعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحدية الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يونيو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع حدوث ظاهرة نينيو هذا الصيف بنسبة تصل إلى 80%. في اليابان العاصفة الاستوائية جانغمي تواصل تقدمها نحو طوكيو وسط تحذيرات من حدوث فيضانات. والصين تكثف إجراءات الوقاية من الكوارث مع بدء موسم الفيضانات. تسهل النشرة الإيكولوجية من توقعات نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشير إلى احتمال حدوث ظاهرة نينيو بين يونيو وغشت 2026 بنسبة تصل إلى 80%، ما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة. بحسب آخر تقرير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، يهيئ الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة مياه المحيط الهادئ الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة نينيو التي يتوقع أن تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار على مستوى العالم. يحتمل استمرار هذه الظاهرة حتى نوفمبر على الأقل تقارب أو تتجاوز 90%، مع توقعات بحدوث ظاهرة متوسطة الشدة إن لم تكن قوية. ظاهرة النينيو تتميز بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث عادة كل سنتين إلى 7 سنوات وتستمر من 9 إلى 12 شهرا. في اليابان تواصل العاصفة الاستوائية جانغمي تقدمها نحو العاصمة طوكيو وسط تحذيرات رسمية من احتمال حدوث فيضانات جراء التساقطات المطرية الغزيرة ودعوات لإخلاء مئات الآلاف من الأشخاص لمنازلهم. العاصفة التي جرى تخفيض تصنيفها من إعصار إلى عاصفة استوائية شديدة أسفرت عن إصابة 15 شخصا بجروح يوم الثلاثاء، فضلا عن التسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية. الحكومة اليابانية وجهت نداءات لإخلاء منازل نحو 370 ألف شخص في شريط جغرافي واسع يمتد من جزيرة شيكوكو في الغرب إلى العاصمة طوكيو. كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنذارات باحتمال وقوع فيضانات في عدة مناطق، لا سيما في محافظة آيتشي وسط البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، وفي العاصمة أيضا بعدما أدت التساقطات المطرية القياسية إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه الأنهار في غربي وشرقي البلاد. في الصين، دعت وزارة الموارد المائية السلطات المعنية إلى تعزيز الوقاية من الكوارث مع بدء موسم الفيضانات في البلاد. وتشير توقعات مصالح الأرصاد الجوية إلى أن هطول الأمطار في أجزاء من شمال شرق البلاد وشرقها وجنوبها وجنوبها الغربي سيزيد بنسبة تتراوح بين 10-20% عن المعدل الطبيعي مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، ما يزيد مخاطر حدوث الفيضانات في مناطق على المجرى الأوسط لنهر اليانغتسي في حوض نهر اللؤلؤ. وحذرت السلطات الصينية من أن وضع الفيضانات قد يكون صعبا ومعقدا هذا العام، داعية إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للطوارئ. وسجلت أنها ستقوم بإرسال فرق عمل وخبراء إلى الخطوط الأمامية لتقديم الإرشادات الميدانية المباشرة. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
5: المشاركون في ورشة نظمت بالرباط في إطار إشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني، دعوا إلى بناء منظومة إفريقية للأمن السيبراني تقوم على الحكامة الفعالة وتعتمد على المعايير المتعارف عليها والتعاون المعزز من أجل تحقيق الثقة الرقمية والمرونة السيبرانية. وتطرقت هذه الورشة التي ناقشت موضوع النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية إلى هذه النماذج من خلال مقارنة الأدوار المؤسساتية وآليات التنسيق والأطر السياسية بهدف مساعدة الدول الأعضاء في شبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز الموائمة الاستراتيجية وتحقيق الاتساق التنظيمي وتطوير التعاون العابر للحدود، بما يسهم في بناء منظومات رقمية مرنة وذات سيادة. ويجمع البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الذي ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني إلى غاية 5 يونيو الجاري بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين، إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
6: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيس نيسن، فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصصا للتعريف بالمنتزه الطبيعي بنيس نيسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها. هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاق برنامج تهيئة وتأهيل مركز الإعلام البيئي بتافوغالت بهدف تعزيز خدمات الاستقبال والتحسيس والتربية البيئية لفائدة الزوار والتلاميذ، كما تميز بإعادة سوطين الأيل البربري لأول مرة بجهة الشرق داخل المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن.
7: هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم يعني بدينا في التهيئه نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان الايل البربري سير دو بربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه.
8: الجهه ديال الشرق كتستقبل هذا الاعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مده، 12 فرد من الايل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الاناث.
6: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على 6 اتفاقيات شراكة تروم تهيئة وتدبير وتثمين شبكة المناطق المحمية والفضاءات الطبيعية بالإقليم، بما يعزز جاذبيتها ويدعم تطوير السياحة البيئية بالمنطقة.
9: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم لإعطاء يعني واحد إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسن، حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة.
10: سني واحد الاتفاقية شراكة مع المياه والغابات، وتم مع مجموعة تاع المؤسسات سواء حكومية وغير حكومية، مثلا وكالة تنمية أقاليم الشرق، مجلس الجهة للسياحة، علاش باش ننميو البلاد تاعنا.
6: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد من خلال هذه المبادرات تأكيد التزامها بتدبير مستدام ومندمج للأنظمة البيئية الطبيعية، يرتكز على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الطبيعية ودعم تطوير أنشطة السياحة الإيكولوجية المدرة للفرص الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس، إضافة إلى منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس، مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 24 درجة و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 درجات و 15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستبقى دون تغيير مهم فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة وهائج ما بين أصيلة وآسفية وهائج إلى قوي الهيجان جنوب آسفية.

0: الأخبار المغربية.
1: تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامي ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسم سمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا. كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف في البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثاني المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: Le long métrage sénégalais La mémoire du manguier réalisé par Nicolas Saoulo Cissé a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Porté par une réflexion sur la mémoire, la spiritualité et les liens humains, le film de 80 minutes met en scène un imam confronté à la maladie d'Alzheimer dans un quartier populaire où se croisent tensions sociales, élan de solidarité et espoir de changement.
6: Et j'ai essayé de présenter un personnage qui, pendant 80 minutes, nous montre un aspect de la vie religieuse, de la vie tout court, de la vie sociale dans ce pays qu'est le Sénégal, qui ressemble à des égards au Maroc, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal, l'amitié est séculaire, et c'est une amitié que l'on ne peut que féliciter.
5: L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la cité imbécile, un quartier à la fois précaire, fascinant et marqué par de nombreuses tensions sociales, où l'imam Habibi voit son quotidien bouleversé après avoir été atteint de la maladie d'Alzheimer.
7: Un rôle assez particulier parce que c'est un rôle d'imam et j'avoue que c'est un rôle, pourquoi particulier, parce que c'est pas un imam, si vous voulez, extrémiste. C'est l'incarnation même d'une ouverture d'esprit à travers la religion. Quelque chose qui dépasse même toutes les religions révélées. Là, l'exemple pris ou le prétexte pris, c'est la religion musulmane. Mais ce qu'il y a de plus humain chez les humains est ici mis en scène. C'est l'âme humaine, la pureté intérieure.
8: Je joue le rôle de la femme de l'imam. L'imam qui est tombé malade, qui a l'Alzheimer et qui oublie tous les sourates qu'il avait appris, même pour diriger la prière. C'est un problème. Et moi, je suis la femme qui est derrière, qui le soutient, qui l'encourage pour se faire soigner, pour lui faire savoir que c'est juste une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, c'est pas la fin du monde. C'était difficile pour lui parce qu'il a beaucoup souffert. Mais je lui disais, non, je suis là. Comme nous, les femmes, on est là. On doit soutenir nos conjoints. On doit les faire remonter le moral et tout ça. Voilà, c'est ce rôle-là que je jouais.
5: Organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga se poursuit jusqu'au 6 juin avec la participation de cinéastes, producteurs, critiques et professionnels du secteur venus de plusieurs pays africains.
3: RIM Radio. RIM Radio.
0: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد، عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذ اللحم بطريقة متوازنة وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور، أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور، عواشر مبروكة.
10: شكرا على الاستضافة، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد.
9: بداية دكتور، جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
10: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز يا الشعير ديال الصرا إلى آخره، بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كمية قليلة ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
9: بالنسبة للكبد، يعني بعد طقوس عيد الأضحى، واش هو بشكل صحي أنه يتكل مباشرة ولا خاصو ياخذ شوية الوقت؟
10: فالوجبة ديال الكبد احنا في المغرب يعني هي داخلة في إطار النوعية ديال اللحوم اللي ما تتحتاجش مدة طويلة، تصبر مدة طويلة باش تقدروا تستهلكوها. ممكن تستهلكوها خلال يعني ساعة، ساعة ونص حتى ساعتين، علاش؟ بخلاف اللحم يعني العادي ديال الحولي. فالكبدة ما كاين مشكل الا يعني جبدها وخليها واحد ساعة الوقت اللي نوجدوها ونستهلكوها، ما كاين حتى مشكل. فاحنا في المغرب تناكلوا بولفاف، يعني بولفاف فيه الدهون زائد الكبد. فمني تنشدوا هذاك يعني الكبدة وتلويوها بالدهون المشبعة وتنشويوها على العافية مباشرة، هذاك يعني اللهب ديال النار اللي تيحرق لنا هذيك الكبده وهذيك الدهون، فهذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه. خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الـ في الـ في, الـ في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل، ولكن الا ما كانتش كدوز لينا لانها كتبقى مساله ثقافيه قبل من انها تكون مساله يعني غذائيه
11: يعني عادات
10: عادة يعني مساله عاده. الا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشره على الفحم ولا في اللهب، يا اما نستعمل شويه يعني كهربائيه يا اما نشويها على الجمر فقط، يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب لان داك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبده وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحوليه وديك يعني الامور اللي كتحرق، فهي خطيره جدا على الصحه والاستهلاك ديالها، خاصه كاينين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفتره ديال العيد ولا حتى من بعد العيد يعني الشوا بنفس الطريقه، وبالتالي كنستهلكوا كميه كبيره ديال هذوك العناصر الكيميائيه اللي كتنتج على ذاك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون، وبالتالي كنعرضوا يعني الصحه ديالنا للخطر. فافضل طريقه هي هذه، نشويوها يا اما على الشويه الكهربائيه او لا على الفحم، ولا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمه ونشويوها هكذاك مباشره يكون افضل.
11: دكتور كاينه واحد العاده هو تقليد يعني حلينا عليه عينينا اننا مور طقوس عيد الاضحى، يعني اللحم ما كيتمش التقطع ديالو او ناخذو منه نطيبو منه كنخليوه يبات او كنخليوه ساعات يعني ساعات طويله عاد نقدروا نقطعوه او نستعملوه. واش هاد الطريقه هي صحيحه وشنو الفائده ديالها؟ يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عاده او تقليد اللي حنا عارفينه كمغاربه؟
10: المغاربه فهموا ان استهلاك اللحم هو باقي يلاه تذبح هو كيسبب عسر الهضم، ما تيطيبش مزيان، يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل. وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه يعني اللي من بعد عمليه الذبح، خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6-12 حتى بعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوه. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبوس العضلي. التيبوس العضلي شنو هي هذه العمليه ديال التيبوس العضلي؟ هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين، فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو، كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم، وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف، يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي، ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
11: دكتور شنو هي اهم نصائح اللي تقدر تقدمها للكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
10: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هذه اللحوم الحمراء ولا لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه، في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مره في النهار، ماشي في الفطور في الغداء في العشاء، يعني كناكلوا مره في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبه يعني الاشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبه كيف ما شرحت في الاول ما يكونش فيها غير اللحوم، خضر الحبوب الكامله، خبز ديال الزرع، خبز ديال الشعير، هادو كلهم فيهم الياف، وهاد الالياف هادو كيكبحوا اولا كيقللوا على الاقل من امتصاص الدهون اللي كاينه في هاد اللحوم، وبالتالي التاثير ديالها على الصحه ديالنا. نستهلك مصادر اخرى ديال البروتينات، ناكل شويه ديال العدس، شويه ديال الحوت الى اخره. فالتنوع
11: شحال المده المناسبه ديال اننا نخبيو اللحم؟ يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور.
10: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي، يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده، ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على المستوى زعما الصحي، ما غاديش يوقع لنا حتى شي مشكل.
11: نعم، شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
10: شكرا.
11: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة
12: الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
1: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملكة محمد السادس يوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 مايو الماضي. جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مختلفة خلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: المغرب عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يدي بلاصة المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
14: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي الباك جراوند يكون عندك في هاد الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع هذا اللوجيسيال.
15: المغرب افيك لا فيجن 2030 لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement étudiant en droit des affaires étudiant en droit rakmana quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats مجموعه من لي كابين دابا ايز انفيستيس في الانتيليجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيليجنس ارتيفيسيال صافاسيت لا طاش كتخلينا اننا واحد العمل نقومو به فواحد 4 شهور 5 شهور نقومو به في شهر او شهرين.
12: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
16: حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 24 درجة و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة وما بين 10 درجات و 15 درجة بالمرتفعات وستكون ما بين 15 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية بينما ستبقى دون تغيير مهم فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة وهائج ما بين أصيلة وآسفية وهائج إلى قوي الهيجان جنوب آسفية.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد عروشي في مداخلة خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، أكد أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياستها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين المملكتين، انعقدت الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغرب المملكة المتحدة، دورة تشكل فرصة لتأكيد الطموح المشترك الرامي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية.
5: كاين رغبة قوية ديال الشركات اللي جايه من المملكه المتحده اللي جات بقوه وكبات السيد الوزير باش تساهم في المسار التنموي ديال بلادنا وفي التظاهرات اللي غنظموها مستقبلا، واللي ما كتعرفش كيفاش كتشتغل هاد المشاريع وبغات تدخل فيها وبغات تساهم فيها بقوه.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أوضح أن هذه الدورة أتاحت تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية وتدارس السبل الكفيلة برفع التحديات التجارية القائمة، فيما أشاد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بتميز العلاقات التي تربط بين المملكتين. العلاقات التي تربط بين المغرب والمملكة المتحدة متميزة للغاية، فالدينامية الاقتصادية الحالية للمغرب فرصة استثنائية بكل المقاييس، إذ يفرض المغرب نفسه اليوم كملتقى لا محيد عنه وبوابة حقيقية بين أوروبا وإفريقيا. المسؤولان أكدا كذلك أن المغرب والمملكة المتحدة يطمحان إلى مضاعفة مبادلاتهما التجارية وتسريع الاستثمارات الثنائية بالاستناد إلى الفرص التي تتيحها المشاريع المهيكلة الكبرى التي ينجزها المغرب، وكذا التحضيرات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2030.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، حاولوا فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامي ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا. كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف

0: الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ملتقى الشارقة يحتفي بثلة من المبدعين المغاربة. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 يكرم الكاتب عبد الفتاح كيليتو والأكاديمية والناقدة حورية الخمليشي والروائي أحمد المديني والروائي والشاعر محمد الأشعري.
6: كل اهتمام بتجارب الإبداعية والفكرية هو نوع من التشجيع على الاستمرار في هذا العمل.
7: ننوه بهذه المبادرة ونعتز بها كونها تشكل بالإضافة إلى التقدير الموجه لأدباء وكتاب معينين هي توثق عرى التواصل والتعاون الثقافي.
5: ملتقى الشارقة يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية من خلال إنتاجاتهم الفكرية والأدبية.
8: هذا الملتقى يكرس هذا الشراكة الثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبصفة خاصة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ودائرة الثقافة بإمارات الشارقة.
9: هدف من هذا التكريم وهو طبعا تكريم قامات وأدباء ممن لهم يعني إثراء ممن أثروا الساحة الثقافية بإنتاجاتهم الإبداعية والفكرية والأدبية.
5: هذا الحفل التكريمي تميز أيضا بتنظيم معرض خاص بمؤلفات المحتفى بهم إلى جانب تنظيم فقرات فنية وموسيقية متنوعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه، بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة ورصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين

0: المستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمجلس المستشارين أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب ساهمت بشكل ملموس في دعم الصادرات والاستثمارات. السيد حجيرة أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مراجعة اتفاقيات التجارة الخارجية أن اتفاقيات التبادل الحر تعتبر مسألة إيجابية جدا، مؤكدا أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة صناعية طموحة وخيار الانفتاح الاقتصادي والتجاري، مع الحرص على التقييم المستمر لهذه الاتفاقيات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. في هذا السياق أوضح كاتب الدولة بأن 99% من صادرات المغرب من المنتجات المصنعة تتجه نحو البلدان التي تربطها بالمملكة اتفاقيات للتبادل الحر، فيما تتجه 98% من المعدات والتجهيزات نحو هذه البلدان و86% من المنتجات الغذائية. هذه الاتفاقيات حسب السيد حجيرة عززت جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتدفقات هذه الاستثمارات انتقلت من 77 مليار درهم خلال الفترة ما بين 91 900 و2000 إلى 249 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2000، ثم إلى 352 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 و2020.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
6: خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، جرى تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. هذا اللقاء جمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في القارة الإفريقية.
7: أعتقد أن يوم لإفريقيا لا يكفي. إفريقيا اليوم كقارة نامية، كقارة تستحق كل اهتمام من كل فاعلين، واليوم المملكة المغربية كتلعب هذا الدور منذ تربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله عليه على أسلافه الميامين، يعني كتلعب الدور التنسيق بين دول إفريقيا، وكذلك كتلعب دور كبير في تنمية إفريقيا على عدة مستويات.
6: رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة هو الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال الذي يجسد الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بالتقديم الرسمي للجنة الإفريقية للتنمية المستدامة والمندمجة، وتم على إثره توقيع بروتوكول تفاهم بين العديد من الشركاء المؤسسين لهذه اللجنة، وهم كفراد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك والاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والخضراء والجامعة الدولية للتعليم التنفيذي.
8: إطار التصوري ديال هاد الاي هاي هي ستعمل على يعني في خلال المشاريع التي ستكون في افريقيا مستمده من التوجهات الساميه لجلاله الملك محمد ناصر الله، بما فيه يعني الاستراتيجيات الوطنيه في بعديه التنميه المستدامه، وكذلك جميع ان شاء الله المبادرات الملكيه في افريقيا.
6: وشكل هذا اللقاء منصة للتبادل حول أسس اندماج إفريقي قائم على التعاون جنوب جنوب والابتكار والحكمة المستدامة، كما تدعو إلى ذلك الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يونيو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثاني المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم ضمن نشرة أخبار إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين: كوت ديفوار تسعى إلى تعبئة أزيد من 200 مليار دولار لتنفيذ خطتها الوطنية للتنمية. في الزيمبابوي ارتفاع عدد الوفيات في المناجم إلى 64 حالة في الربع الأول من العام الحالي. وفي جنوب إفريقيا مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على صلة بعنف سيارات الأجرة. البداية من كوت ديفوار التي تسعى جاهدة إلى تعبئة التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الوطنية للتنمية 2026-2030 باستثمارات تفوق 209 مليارات دولار، ومن المقرر أن يوفر القطاع الخاص 70.2% منها. وزارة التخطيط والتنمية بكوت ديفوار نظمت في هذا السياق اجتماعا رفيع المستوى بحضور الشركاء التقنيين والماليين وممثلي المؤسسات الدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد. عقد هذا الاجتماع العملي تمهيدا للاجتماع الاستشاري المقرر عقده يوم 8 و9 من يوليوز المقبل في أبيجان، وقد شكل فرصة لعرض توجهات الاستراتيجية والأهداف الاقتصادية فضلا عن الهيكل المالي لهذا البرنامج الجديد للتنمية. وقال وزير التخطيط والتنمية الإيفواري سليمان ديارا صوبا: بالمناسبة إن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في سياق دولي يتسم بتراجع تدريجي في المساعدات العامة للتنمية. نواصل نشرتنا من زيمبابوي. قطاع التعدين الحرفي يسجل 64 حالة وفاة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. المعطيات قدمها وزير المناجم والتنمية التعدينية، وتشير إلى أن انهيارات التربة لا تزال السبب الرئيسي للوفيات، حيث تمثل أكثر من نصف الضحايا المسجلين بين يناير ومارس من هذا العام. كما شكل سوء التعامل مع المتفجرات والتعرض للغازات السبب الثاني للوفيات، يليه السقوط في الأبار المهجورة والحوادث المرتبطة بالمعدات. وتعمل السلطات في زيمبابوي حاليا على اعتماد أوسع التكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين مراقبة القطاع، ولا سيما أنظمة التفتيش الرقمية والأدوات الجيوتقنية المتطورة المخصصة للكشف عن عدم استقرار التربة. ختام نشرتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. 4 أشخاص يلقون مصرعهم وإصابة 2 بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار يشتبه في ارتباطها بالنزاعات العنيفة التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة في بلدة نيانغا. شرطة إقليم كيب الغربي أكدت أن المهاجمين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم غادروا مكان الحادث فور وقوع الاعتداء، مشيرة إلى أن محققين من الوحدة الإقليمية للجرائم الجرائم المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة يقتفون كافة الأدلة لتحديد مكان المسؤولين عن الهجوم. يأتي هذا الاعتداء في سياق أعمال عنف مستمرة يشهدها قطاع سيارات الأجرة في نيانغا، حيث قتل العديد من مالكي وسائقي هذه الحافلات خلال الأشهر القليلة الماضية. وتتغدى أعمال العنف هذه بشكل أساسي من المواجهات المسلحة بين مختلف نقبات سائقي سيارات الأجرة للسيطرة على خطوط النقل الأكثر ربحية. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على الاستماع وفي أمان الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
12: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
13: المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معها خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. هذا ما أكده وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بالرباط، وذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
14: حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، ونأمل في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. المملكة المتحدة ترغب في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030.
13: ويقوم السيد براينت مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
1: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
6: المشاركون في ورشة نظمت بالرباط في إطار إشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني دعوا إلى بناء منظومة إفريقية للأمن السيبراني تقوم على الحكامة الفعالة وتعتمد على المعايير المتعارف عليها والتعاون المعزز من أجل تحقيق الثقة الرقمية والمرونة السيبرانية. وتطرقت هذه الورشة التي ناقشت موضوع النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية إلى هذه النماذج من خلال مقارنة الأدوار المؤسساتية وآلية التنسيق والأطر السياسية بهدف مساعدة الدول الأعضاء في الشبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز المواءمة الاستراتيجية وتحقيق الاتساق التنظيمي وتطوير التعاون العابر للحدود بما يسهم في بناء منظومات رقمية مرنة وذات سيادة. ويجمع البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الذي ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني إلى غاية 5 يونيو الجاري بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: شركة الملاحة البحرية GNV التابعة لمجموعة MSC Group أكدت بطنجة التزامها الاستراتيجي تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الذي يربط ميناء طنجة المتوسط بمدينة جنوة الإيطالية. هذا التوجه يتجسد من خلال تشغيل سفينتي GNV أورورا وGNV فيرجو، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.
16: جد سعيد اليوم لحضور مراسم انطلاقة باخرة أورورا التي كانت محط استثمار جديد لهذه الشركة العالمية اللي استثمرت في هذه الباخرة اللي حمولة ديالها ما يقارب من 2000 راكب، واللي غادي تلعب واحد دور كبير. أولا كونها تحترم معايير ديال الجودة والسلامة العالمية التي تنص عليها المنظمة البحرية العالمية للتجارة البحرية.
17: الوصول ديال هاد السفينة GNV أورورا هي مرحلة جديدة في تعزيز الربط البحري بين المغرب وإيطاليا، لإيطاليا اللي هي السوق الخامسة مصدرة للسياح في المغرب. في 2025 المغرب استقبل أكثر من 1 مليون سائح من إيطاليا، اللي تقريبا 15% فيهم كيجيوا عبر البحر، وهاد السفينة غادي تعزز هاد الدينامية وكذلك تزيد في جاذبيات هاد الوجهات بحال طنجة ولا الناظور.
15: هذا المشروع يأتي في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1.3 مليار يورو، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكان المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها. هذه السفينة تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر. المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط. سفينة جي ان في أورورا وجي ان في فيرجو ستدخلان الخدمة على التوالي ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط برشلونة جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل 4 إلى 5 أيام.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقية، وفقاً للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا ما أكده السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة، مضيفا أن هذه الخطوة يواكبها كذلك التزام واضح لفائدة حكمة مسؤولة للعمل الإنسانية. ووفقا للسيد عروشي، فإن الهدف هو ضمان استفادة الأشخاص المعنيين أنفسهم من المساعدات الإنسانية، وألا يتم تحويل تلك المساعدات أو استغلالها في ممارسات تضر بالعمل الإنسانية. وأكد الدبلوماسي الحاجة إلى تعزيز القدرات الإفريقية على التنبؤ والوقاية والاستجابة للأزمات الإنسانية المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والاستعداد والصمود الذي يتلائم مع واقع القارة. وشدد على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمراقبة والتقييم للعملية الإنسانية في إفريقيا، بغية ضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الساكنة المهنية ومنع أي شكل من أشكال الاستيلاء أو التلاعب أو استغلال الموارد الإنسانية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: Le long métrage sénégalais La mémoire du manguier, réalisé par Nicolas Saoulo Cissé, a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Porté par une réflexion sur la mémoire, la spiritualité et les liens humains, le film de 80 minutes met en scène un imam confronté à la maladie d'Alzheimer dans un quartier populaire où se croisent tension sociale, élan de solidarité et espoir de changement.
21: Et j'ai essayé de présenter un personnage qui, pendant 80 minutes, nous montre un aspect de la vie religieuse, de la vie tout court, de la vie sociale dans ce pays qu'est le Sénégal, qui ressemble à des égards au Maroc, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal, l'amitié est séculaire, et c'est une amitié que l'on ne peut que féliciter.
0: L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la cité imbécile, un quartier à la fois précaire, fascinant et marqué par de nombreuses tensions sociales, où l'imam Habibi voit son quotidien bouleversé après avoir été atteint de la maladie d'Alzheimer.
22: Un rôle assez particulier parce que c'est un rôle d'imam et j'avoue que c'est un rôle, pourquoi particulier, parce que c'est pas un imam, si vous voulez, extrémiste. C'est l'incarnation même d'une ouverture d'esprit à travers la religion. Quelque chose qui dépasse même toutes les religions révélées. Là, l'exemple pris ou le prétexte pris, c'est la religion musulmane. Mais ce qu'il y a de plus humain chez les humains est ici mis en scène. C'est l'âme humaine, la pureté intérieure.
23: Je joue le rôle de la femme de l'imam. L'imam qui est tombé malade, qui a l'Alzheimer et qui oublie tous les sourates qu'il avait appris, même pour diriger la prière. C'est un problème. Et moi, je suis la femme qui est derrière, qui le soutient, qui l'encourage pour se faire soigner, pour lui faire savoir que c'est juste une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, c'est pas la fin du monde. C'était difficile pour lui parce qu'il a beaucoup souffert. Mais je lui disais, non, je suis là. Comme nous, les femmes, on est là. On doit soutenir nos conjoints. On doit les faire remonter le moral et tout ça. Voilà, c'est ce rôle-là que je jouais.
0: Organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga se poursuit jusqu'au 6 juin avec la participation de cinéastes, producteurs, critiques et professionnels du secteur venus de plusieurs pays africains.
19: Rim Radio.
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
19: Rim Radio.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
24: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: ريم راديو.
18: ريم راديو. الخبر من المصدر.
19: ريم راديو.
25: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيس نيسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصصا للتعريف بالمنتزه الطبيعي بنيس نيسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها. هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاق برنامج تهيئة وتأهيل مركز الإعلام البيئي بتافوغالت بهدف تعزيز خدمات الاستقبال والتحسيس والتربية البيئية لفائدة الزوار والتلاميذ، كما تميز بإعادة سوطين الأيل البربري لأول مرة بجهة الشرق داخل المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن.
26: هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم يعني بدينا في التهيئه نتاعو وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان الايل البربري سير دو بربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه.
27: الجهه ديال الشرق كتستقبل هذا الاعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مده، 12 فرد من الايل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الاناث.
25: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على 6 اتفاقيات شراكة تروم تهيئة وتدبير وتثمين شبكة المناطق المحمية والفضاءات الطبيعية بالإقليم، بما يعزز جاذبيتها ويدعم تطوير السياحة البيئية بالمنطقة.
3: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم لإعطاء يعني واحد إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسن، حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة.
4: سني واحد الاتفاقية تشارك مع المياه والغابات وتمع مجموعة نتاع المؤسسات سواء حكومية وغير حكومية، مثلا وكالة تنمية أقاليم الشرق، مجلس الجهة للسياحة، علاش باش ننميو البلاد تاعنا.
25: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد من خلال هذه المبادرات تأكيد التزامها بتدبير مستدام ومندمج للأنظمة البيئية الطبيعية، يرتكز على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الطبيعية ودعم تطوير أنشطة السياحة الإيكولوجية المدرة للفرص الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 مايو الماضي. جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مختلفة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
19: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي السبت والأحد 20 و21 من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 26 من يونيو 2026 ميلادية بالعاصمة نيامي بجمهورية النيجر. تنظم ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأفاد بلاغ للمؤسسة بأن هذه الندوة العلمية الدولية التي تعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية تهدف إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا ودعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 24 درجة و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 درجات و 15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستبقى دون تغيير مهم فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة وهائج ما بين أصيلة وآسفية وهائج إلى قوي الهيجان جنوب آسفية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش غير وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي، كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد، وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي اللي تورثوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها الصفارين منذ قرون في تحويل معدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الدباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفل العيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر. وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية. أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب الشغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين، ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين المملكتين، انعقدت الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغرب المملكة المتحدة، دورة تشكل فرصة لتأكيد الطموح المشترك الرامي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية.
2: كاين رغبة قوية ديال الشركات اللي جاية من المملكة المتحدة، اللي جات بقوة وكبة السيد الوزير باش تساهم في المسار التنموي ديال بلادنا وفي التظاهرات اللي غنظموها مستقبلا، واللي ما كتعرفش كيفاش كتشتغل هاد المشاريع وبغات تدخل فيها وبغات تساهم فيها بقوة.
1: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أوضح أن هذه الدورة أتاحت تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية وتدارس السبل الكفيلة برفع التحديات التجارية القائمة، فيما أشاد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بتميز العلاقات التي تربط بين المملكتين. العلاقات التي تربط بين المغرب والمملكة المتحدة متميزة للغاية، فالدينامية الاقتصادية الحالية للمغرب فرصة استثنائية بكل المقاييس، إذ يفرض المغرب نفسه اليوم كملتقى لا محيد عنه وبوابة حقيقية بين أوروبا وإفريقيا. المسؤولان أكدا كذلك أن المغرب والمملكة المتحدة يطمحان إلى مضاعفة مبادلاتهما التجارية وتسريع الاستثمارات الثنائية بالاستناد إلى الفرص التي تتيحها المشاريع المهيكلة الكبرى التي ينجزها المغرب، وكذا التحضيرات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2030.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامي ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسم سمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية الدينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار.

0: التشجيع على الاستمرار في هذا العمل.
1: ننوه بهذه المبادرة ونعتز بها كونها تشكل بالإضافة إلى التقدير الموجه لأدباء وكتاب معينين، هي توثق عرى التواصل والتعاون الثقافي.
2: ملتقى الشارقة يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية من خلال إنتاجاتهم الفكرية والأدبية.
3: هذا الملتقى يكرس هذا الشراكة الثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبصفة خاصة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والدائرة دائرة الثقافة بإمارات الشارقة.
4: هدف من هذا التكريم وهو طبعا تكريم قامات وأدباء ممن لهم يعني إثراء، ممن أثروا الساحة الثقافية بإنتاجاتهم الإبداعية والفكرية والأدبية.
2: هذا الحفل التكريمي تميز أيضا بتنظيم معرض خاص بمؤلفات المحتفى بهم، إلى جانب تنظيم فقرات فنية وموسيقية متنوعة.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
8: بمجلس المستشارين أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب ساهمت بشكل ملموس في دعم الصادرات والاستثمارات. السيد حجيرة أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مراجعة اتفاقيات التجارة الخارجية أن اتفاقيات التبادل الحر تعتبر مسألة إيجابية جدا، مؤكدا أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة صناعية طموحة وخيار الانفتاح الاقتصادي والتجاري، مع الحرص على التقييم المستمر لهذه الاتفاقيات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. في هذا السياق أوضح كاتب الدولة بأن 99% من صادرات المغرب من المنتجات المصنعة تتجه نحو البلدان التي تربطها بالمملكة اتفاقيات للتبادل الحر، فيما تتجه 98% من المعدات والتجهيزات نحو هذه البلدان و86% من المنتجات الغذائية. هذه الاتفاقيات حسب السيد حجيرة عززت جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتدفقات هذه الاستثمارات انتقلت من 77 مليار درهم خلال الفترة ما بين 91,900 و2000 إلى 249 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2000، ثم إلى 352 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 و2020.
6: ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية

0: الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: تعزيز لشراكة جنوب جنوب إثمار كابيتال تستقبل وفدا رسميا من مملكة إسواتيني. دينامية المغرب الاقتصادية تجذب الاستثمارات الإسبانية للتوسع قاريا. لندن تطمح لمضاعفة تبادلها التجاري مع الرباط وتعتبر المغرب أرضا للفرص. بداية من الرباط، حيث استقبلت مؤسسة إثمار كابيتال وفدا رسميا رفيع المستوى من مملكة إسواتيني يضم ممثلين لوزارة المالية ووكالة النهوض بالاستثمارات وأعضاء من البرلمان. الزيارة خصصت لتبادل الخبرات في مجال الصناديق السيادية وحكمة الاستثمار الاستراتيجي وآلية تمويل التنمية الاقتصادية. المباحثات ركزت على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية في تصميم وتطوير صندوق سيادي يستجيب لأعلى المعايير الدولية. تندرج هذه الزيارة ضمن روح التعاون بين النظراء على المستوى القاري يعززها المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي أطلق بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتولى إثمار كابيتال رئاسته. هذا ويشارك الوفد الإسواتيني خلال مقامه بالمغرب في برنامج لقاءات مع مؤسسات وطنية وزيارات ميدانية لبنيات تحتية استراتيجية للاطلاع ملموسا على الإنجازات المغربية. وفي إطار العلاقة الاقتصادية المغربية الإسبانية، أكدت غرفة تجارة تاراغونا أن المغرب يعزز جاذبيته كبوابة استراتيجية للشركات الإسبانية نحو الأسواق الإفريقية والمتوسطية. المؤسسة الإسبانية أرجعت ذلك إلى الاستقرار المؤسساتي والبنية التحتية الحديثة وعلى رأسها مركب طنجة المتوسط المينائي. سارة بن جعفر تطلعنا على التفاصيل.
2: ترسيخ المغرب لمكانته كأحد أكثر الاقتصادات دينامية واستقرارا في شمال إفريقيا جعل منه شريكا استراتيجيا للشركات الأوروبية الرغبة في التوسع بإفريقيا، وفق غرفة تجارة تاراغونا الإسبانية، والتي أبرزت بمناسبة تنظيم بعثة تجارية متعددة القطاعات من 19 إلى 22 بالمملكة من أكتوبر المقبل أن هذه المبادرة تروم تمكين الشركات الإسبانية المصدرة من استكشاف الفرص التي يتيحها السوق المغربي وإقامة شراكات أعمال جديدة. وأشاد المكلف بالشؤون الدولية بغرفة تجارة تاراغونا غييم فيرغيلي بالموقع الجغرافي المتميز للمملكة واستقرارها المؤسساتي والتزامها بتحديث الاقتصاد، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي وتطوير علاقات تجارية مستدامة. كما وأشاد بالدينامية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية ومواد البناء التي تعد من أبرز محركات هذه الدينامية، إلى جانب الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدبير الموارد المائية واللوجستيك والاقتصاد الرقمي والبنيات التحتية المستدامة، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا منصة متميزة للولوج إلى أسواق إفريقية أخرى تعرف توسعا متزايدا.
1: ختاما، أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كريس براينت عقب مباحثاته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا حقيقية للفرص. هذا وأعلن طموح بلاده لمضاعفة حجم المبادلات التجارية مع المملكة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. قيمة المبادلات بين البلدين تناهز حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
0: كما أعرب وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030. السيد براينت يقوم مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربية البريطانية الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
1: بهذا نختتم نشرتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، جرى تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. هذا اللقاء جمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في القارة الإفريقية.
6: أعتقد أن يوم لإفريقيا لا يكفي، إفريقيا اليوم كقارة نامية، كقارة تستحق كل اهتمام من كل فاعلين، واليوم المملكة المغربية كتلعب هذا الدور منذ تربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله عليه على أسلافه الميامين، كتلعب الدور التنسيق بين دول إفريقيا، وكذلك كتلعب دور كبير في تنمية إفريقيا على عدة مستويات.
5: رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة هو الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال الذي يجسد الدور المحوري الذي تضطرع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بالتقديم الرسمي للجنة الإفريقية للتنمية المستدامة والمندمجة، وتم على إثره توقيع بروتوكول تفاهم بين العديد من الشركاء المؤسسين لهذه اللجنة، وهم كفرد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك والاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والخضراء والجامعة الدولية للتعليم التنفيذي.
7: إطار التصوري ديال هذه الإيها هي ستعمل على يعني في خلال المشاريع التي ستكون في إفريقيا مستمدة من التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، بما فيه يعني استراتيجيات الوطنية في بعدية التنمية المستدامة، وكذلك جميع إن شاء الله المبادرات الملكية في إفريقيا.
5: وشكل هذا اللقاء منصة للتبادل حول أسس اندماج إفريقي قائم على التعاون جنوب جنوب والابتكار والحكمة المستدامة، كما تدعو إلى ذلك الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
0: برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يونيو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثاني المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معها خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. هذا ما أكده وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بالرباط، وذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
10: حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، ونأمل في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. المملكة المتحدة ترغب في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030.
2: ويقوم السيد براينت مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: المشاركون في ورشة نظمت بالرباط في إطار إشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني دعوا إلى بناء منظومة إفريقية للأمن السيبراني تقوم على الحكامة الفعالة وتعتمد على المعايير المتعارف عليها والتعاون المعزز من أجل تحقيق الثقة الرقمية والمرونة السيبرانية. وتطرقت هذه الورشة التي ناقشت موضوع النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية إلى هذه النماذج من خلال مقارنة الأدوار المؤسساتية وآليات التنسيق والأطر السياسية بهدف مساعدة الدول الأعضاء في شبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز الموائمة الاستراتيجية وتحقيق الاتساق التنظيمي وتطوير التعاون العابر للحدود بما يسهم في بناء منظومات رقمية مرنة وذات سيادة. ويجمع البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الذي ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني إلى غاية 5 يونيو الجاري بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: شركة الملاحة البحرية GNV التابعة لمجموعة MSC Group أكدت بطنجة التزامها الاستراتيجي تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الذي يربط ميناء طنجة المتوسط بمدينة جنوة الإيطالية. هذا التوجه يتجسد من خلال تشغيل سفينتي GNV أورورا وGNV فيرجو، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.
13: جد سعيد اليوم لحضور مراسم انطلاقة باخرة أورورا التي كانت محط استثمار جديد لهذه الشركة العالمية اللي استثمرت في هذه الباخرة اللي حمولة ديالها ما يقارب من 2000 راكب واللي غادي تلعب واحد دور كبير. أولا كونها تحترم معايير ديال الجودة والسلامة العالمية التي تنص عليها المنظمة البحرية العالمية للتجارة البحرية.
14: الوصول ديال هذه السفينة GNV أورورا هي مرحلة جديدة في تعزيز الربط البحري بين المغرب وإيطاليا، لإيطاليا اللي هي السوق الخامسة مصدرة للسياح في المغرب. في 2025 المغرب استقبل أكثر من 1 مليون سائح من إيطاليا، اللي تقريبا 15% فيهم كيجيوا عبر البحر، وهاد السفينة غادي تعزز هاد الدينامية وكذلك تزيد في جاذبيات هاد الوجهات بحال طنجة ولا الناظور.
12: ها هذا المشروع يأتي في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1.3 مليار يورو، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكان المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها. هذه السفينة تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر. المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط. سفينة جي إن في أورورا وجي إن في فيرجو ستدخلان الخدمة على التوالي ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط برشلونة جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل 4 إلى 5 أيام.
4: غيم راديو. غيم
11: راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقية وفقا للرؤية المستنيرة لصاحبه الجلالة الملك محمد السادس، هذا ما أكده السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة، مضيفا أن هذه الخطوة يواكبها كذلك التزام واضح لفائدة حكمة مسؤولة للعمل الإنسانية. ووفقا للسيد عروشية فإن الهدف هو ضمان استفادة الأشخاص المعنيين أنفسهم من المساعدات الإنسانية وألا يتم تحويل تلك المساعدة أو استغلالها في ممارسات تضر بالعمل الإنسانية. وأكد الدبلوماسي الحاجة إلى تعزيز القدرات الإفريقية على التنبؤ والوقاية والاستجابة للأزمات الإنسانية المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والاستعداد والصمود الذي يتلائم مع واقع القارة. وشدد على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمراقبة والتقييم للعملية الإنسانية في إفريقيا بغية ضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الساكنة المهنية ومنع أي شكل من أشكال الاستيلاء أو التلاعب أو استغلال الموارد الإنسانية.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو. ريم راديو.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
17: Le long métrage sénégalais La mémoire du manguier réalisé par Nicolas Saoulo Cissé a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Porté par une réflexion sur la mémoire, la spiritualité et les liens humains, le film de 80 minutes met en scène un imam confronté à la maladie d'Alzheimer dans un quartier populaire où se croisent tension sociale, élan de solidarité et espoir de changement.
18: Et j'ai essayé de présenter un personnage qui, pendant 80 minutes, nous montre un aspect de la vie religieuse, de la vie tout court, de la vie sociale dans ce pays qu'est le Sénégal, qui ressemble à des égards au Maroc, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal, l'amitié est séculaire, et c'est une amitié que l'on ne peut que féliciter.
17: L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la cité imbécile, un quartier à la fois précaire, fascinant et marqué par de nombreuses tensions sociales, où l'imam Habibi voit son quotidien bouleversé après avoir été atteint de la maladie d'Alzheimer.
19: Un rôle assez particulier parce que c'est un rôle d'imam et j'avoue que c'est un rôle, pourquoi particulier, parce que c'est pas un imam, si vous voulez, extrémiste. C'est l'incarnation même de, d'une ouverture d'esprit à travers la religion. Quelque chose qui dépasse même toutes les religions révélées. Là, l'exemple pris ou le prétexte pris, c'est la religion musulmane. Mais ce qu'il y a de plus humain chez les humains est ici mis en scène. C'est l'âme humaine, la pureté intérieure.
20: Je joue le rôle de la femme de l'imam. L'imam qui est tombé malade, qui a l'Alzheimer et qui oublie tous les sourates qu'il avait appris, même pour diriger la prière. C'est un problème. Et moi, je suis la femme qui est derrière, qui le soutient, qui l'encourage pour se faire soigner, pour lui faire savoir que c'est juste une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, c'est pas la fin du monde. C'était difficile pour lui parce qu'il a beaucoup souffert. Mais je lui disais, non, je suis là. Comme nous, les femmes, on est là. On doit soutenir nos conjoints. On doit les faire remonter le moral et tout ça. Voilà, c'est ce rôle-là que je jouais.
17: Organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga se poursuit jusqu'au 6 juin avec la participation de cinéastes, producteurs, critiques et professionnels du secteur venus de plusieurs pays africains.
4: Rime Radio.
11: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
4: ريم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين المملكتين، انعقدت الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغرب المملكة المتحدة، دورة تشكل فرصة لتأكيد الطموح المشترك الرامي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية.
21: كاين رغبة قوية ديال الشركات اللي جاية من المملكة المتحدة اللي جات بقوة وكبة السيد الوزير باش تساهم في المسار التنموي ديال بلادنا وفي التظاهرات اللي غنظموها مستقبلا، واللي ما كتعرفش كيفاش كتشتغل هاد المشاريع وبغات تدخل فيها وبغات تساهم فيها بقوة.
9: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أوضح أن هذه الدورة أتاحت تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية وتدارس السبل الكفيلة برفع التحديات التجارية القائمة، فيما أشاد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بتميز العلاقات التي تربط بين المملكتين. العلاقات التي تربط بين المغرب والمملكة المتحدة متميزة للغاية، فالدينامية الاقتصادية الحالية للمغرب فرصة استثنائية بكل المقاييس، إذ يفرض المغرب نفسه اليوم كملتقى لا محيد عنه وبوابة حقيقية بين أوروبا وإفريقيا. المسؤولان أكدا كذلك أن المغرب والمملكة المتحدة يطمحان إلى مضاعفة مبادلاتهما التجارية وتسريع الاستثمارات الثنائية بالاستناد إلى الفرص التي تتيحها المشاريع المهيكلة الكبرى التي ينجزها المغرب، وكذا التحضيرات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2030.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد، عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذ اللحم بطريقة متوازنة، وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور، أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور، عواشر مبروكة.
3: شكرا على الاستضافة، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد الجميع.
2: بداية دكتور، جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
3: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز يا الشعير ديال الصرا إلى آخره، بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كمية قليلة ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
2: بالنسبة للكبد، يعني بعد طقوس عيد الأضحى، واش هو بشكل صحي أنه يتكل مباشرة ولا خاصو ياخذ شوية الوقت؟
3: فالوجبة ديال الكبد احنا في المغرب يعني هي داخلة في إطار النوعية ديال اللحوم اللي ما تتحتاجش مدة طويلة، تصبر مدة طويلة باش تقدروا تستهلكوها. ممكن تستهلكوها خلال يعني ساعة، ساعة ونص حتى ساعتين، علاش؟ بخلاف اللحم يعني العادي ديال الحولي. فالكبدة ما كاين مشكل الا يعني جبدها وخليها واحد ساعة الوقت اللي نوجدوها ونستهلكوها، ما كاين حتى مشكل. فاحنا في المغرب تناكلوا بولفاف، يعني بولفاف فيه الدهون زائد الكبد، فمني تنشدوا هذاك يعني الكبدة وتلويوها بالدهون المشبعة وتنشويوها على العافية مباشرة، هذاك يعني اللهب ديال النار اللي تيحرق لنا هذيك الكبده وهذيك الدهون، فهذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه. خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده، الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الـ في الـ في, الـ في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل، ولكن الا ما كانتش كدوز لينا لأنها كتبقى مسألة ثقافية قبل من أنها تكون مسألة يعني غذائية،
2: يعني عادات،
3: عادة يعني مسألة عادة. إذا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشرة على الفحم ولا في اللهب، يا إما نستعمل شوية يعني كهربائية، يا إما نشويها على الجمر فقط، يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب، لأن هذاك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبدة، وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحولية وديك يعني الأمور اللي كتحرق، فهي خطيرة جدا على الصحة والاستهلاك ديالها. خاصة كاين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفترة ديال العيد ولا حتى من بعد العيد يعني الشواء بنفس الطريقة، وبالتالي كنستهلكوا كمية كبيرة ديال هذوك العناصر الكيميائية اللي كتنتج على ذاك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون، وبالتالي كنعرضوا يعني الصحة ديالنا للخطر. فأفضل طريقة هي هذه، نشويوها يا إما على الشوية الكهربائية أو على الفحم، ولا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمة ونشويوها هكذاك مباشرة يكون أفضل.
2: دكتور، كاينه واحد العاده هو تقليد يعني حلينا عليه عينينا اننا مور طقوس عيد الاضحى، يعني اللحم ما كيتمش التقطع ديالو او ناخذو منه نطيبو منه، كنخليوه يبات او كنخليوه ساعات يعني ساعات طويله عاد نقدروا نقطعوه او نستعملوه. واش هاد الطريقه هي صحيحه وشنو الفائده ديالها؟ يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عاده او تقليد اللي حنا عارفينه كمغاربه؟
3: المغاربه فهموا ان استهلاك اللحم وهو باقي يلاه تذبح وكيسبب عسر الهضم ما تيطيبش مزيان يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل. وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه يعني اللي من بعد عمليه الذبح، خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6-12 حتى بعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوه. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبوس العضلي. التيبوس العضلي شنو هي هذه العمليه ديال التيبوس العضلي؟ هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين، فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو، كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم. وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف، يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي، ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
2: دكتور شنو هي اهم النصائح اللي تقدر تقدمها للكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
3: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هاد اللحوم الحمراء ولا لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه، في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مره في النهار، ماشي في الفطور في الغداء في العشاء، يعني كناكلوا مره في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبه يعني الاشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبه كيف ما شرحت في الاول ما يكونش فيها غير اللحوم، خضر، حبوب الكامله، خبز ديال الزرع، خبز ديال الشعير، هادو كلهم فيهم الياف، وهاد الالياف هادو كيكبحوا اولا كيقللوا على الاقل من امتصاص هاد الدهون اللي كاينه في هاد اللحوم، وبالتالي التاثير ديالها على الصحه ديالنا. نستهلك مصادر اخرى ديال البروتينات، ناكل شويه ديال العدس، شويه ديال الحوت الى اخره. فالتنوع
2: شحال المده المناسبه ديال اننا نخبيو اللحم؟ يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور.
3: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي، يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده، ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على المستوى زعما الصحي، ما غاديش يوقع لنا حتى شي مشكل.
2: نعم، شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
3: شكرا.
2: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المشاركون في ورشة نظمت بالرباط في إطار إشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني دعوا إلى بناء منظومة إفريقية للأمن السيبراني تقوم على الحكامة الفعالة وتعتمد على المعايير المتعارف عليها والتعاون المعزز من أجل تحقيق الثقة الرقمية والمرونة السيبرانية. وتطرقت هذه الورشة التي ناقشت موضوع النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية إلى هذه النماذج من خلال مقارنة الأدوار المؤسساتية وآلية التنسيق والأطر السياسية بهدف مساعدة الدول الأعضاء في شبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز الموائمة الاستراتيجية وتحقيق الاتساق التنظيمي وتطوير التعاون العابر للحدود بما يسهم في بناء منظومات رقمية مرنة وذات سيادة. ويجمع البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الذي ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني إلى غاية 5 يونيو الجاري بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: شركة الملاحة البحرية GNV التابعة لمجموعة MSC Group أكدت بطنجة التزامها الاستراتيجي تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الذي يربط ميناء طنجة المتوسط بمدينة جنوة الإيطالية. هذا التوجه يتجسد من خلال تشغيل سفينتي GNV أورورا وGNV فيرجو، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.
6: جد سعيد اليوم لحضور مراسم انطلاقة باخرة أورورا التي كانت محط استثمار جديد لهذه الشركة العالمية اللي استثمرت في هذه الباخرة اللي حمولة ديالها ما يقارب من 2000 راكب، واللي غادي تلعب واحد دور كبير. أولا كونها تحترم معايير ديال الجودة والسلامة العالمية التي تنص عليها المنظمة البحرية العالمية للتجارة البحرية.
7: الوصول ديال هاد السفينة GNV أورورا هي مرحلة جديدة في تعزيز الربط البحري بين المغرب وإيطاليا، لإيطاليا اللي هي السوق الخامسة مصدرة للسياح في المغرب. في 2025 المغرب استقبل أكثر من 1 مليون سائح من إيطاليا، اللي تقريبا 15% فيهم كيجيوا عبر البحر، وهاد السفينة غادي تعزز هاد الدينامية وكذلك تزيد في جاذبيات هاد الوجهات بحال طنجة ولا الناظور.
5: هذا المشروع يأتي في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1.3 مليار يورو، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكان المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها. هذه السفينة تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر. المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط. سفينة GNV أورورا وGNV فيرجو ستدخلان الخدمة على التوالي ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط برشلونة جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل 4 إلى 5 أيام.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
8: المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معها خلال السنوات 5 إلى 7 المقبلة. هذا ما أكده وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بالرباط، وذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
9: حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، ونأمل في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات 5 إلى 7 المقبلة. المملكة المتحدة ترغب في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030.
8: ويقوم السيد براينت مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة 4 لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: المغرب عنده واحد التحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير، لا سيما بالنسبة للشباب. فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يدي بلاصة المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المسألة هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيرة باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
11: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في لانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باكراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
12: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنه هو موضوع ساعه، ورقمنه موضوع ساعه. وبالتالي انا personnellement que étudiant en droit des affaires étudiant en droit رقمنه quand je suis en stage في الكابينه d'avocat مجموعه من الكابينه دابا ils investissent في الانتيجنس ارتيفيسيال و في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 كتخلينا اننا واحد العمل نقوم به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوم به في شهر او شهرين.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه، بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة ورصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيس نيسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصصا للتعريف بالمنتزه الطبيعي بنيس نيسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها. هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاق برنامج تهيئة وتأهيل مركز الإعلام البيئي بتافوغالت بهدف تعزيز خدمات الاستقبال والتحسيس والتربية البيئية لفائدة الزوار والتلاميذ، كما تميز بإعادة توطين الأيل البربري لأول مرة بجهة الشرق داخل المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن.
8: هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم يعني بدينا في التهيئه نتاعو وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان اي البربري سير دو بربري هذا الصنف اللي كان مقرض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه.
9: الجهه ديال الشرق كتستقبل هذا الاعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مده 12 فرد من الاي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الاناث.
7: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على 6 اتفاقيات شراكة تروم تهيئة وتدبير وتثمين شبكة المناطق المحمية والفضاءات الطبيعية بالإقليم بما يعزز جاذبيتها ويدعم تطوير السياحة البيئية بالمنطقة.
10: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم لإعطاء يعني واحد إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسن حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة.
11: سني واحد الاتفاقية شراكة مع المياه والغابات وتمع مجموعة نتاع المؤسسات سواء حكومية وغير حكومية، مثلا وكالة تنمية أقاليم الشرق، مجلس الجهة للسياحة، علاش باش ننميو البلاد تاعنا.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 24 درجة و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة وما بين 10 درجات و 15 درجة بالمرتفعات وستكون ما بين 15 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية بينما ستبقى دون تغيير مهم فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة وهائج ما بين أصيلة وآسفية وهائج إلى قوي الهيجان جنوب آسفية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا جرى تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. هذا اللقاء جمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في القارة الإفريقية.
5: أعتقد أن يوم لإفريقيا لا يكفي. إفريقيا اليوم كقارة نامية كقارة تستحق كل اهتمام من كل فاعلين. واليوم المملكة المغربية كتلعب هذا الدور منذ تربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله أيدي على أسلافه الميامين. يعني كتلعب الدور التنسيق بين دول إفريقيا وكذلك كتلعب دور كبير في تنمية إفريقيا على عدة مستويات.
4: رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة هو الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال الذي يجسد الدور المحوري

0: الذي تنطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بالتقديم الرسمي للجنة الإفريقية للتنمية المستدامة والمندمجة، وتم على إثره توقيع بروتوكول تفاهم بين العديد من الشركاء المؤسسين لهذه اللجنة، وهم كفرد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك والاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والخضراء والجامعة الدولية للتعليم التنفيذي.
1: إطار التصوري ديال هاد الاي هاي هي ستعمل على يعني في خلال المشاريع التي ستكون في افريقيا مستمده من التوجهات الساميه لجلاله الملك محمد ناصر الله، بما فيه يعني الاستراتيجيات الوطنيه في بعديه التنميه المستدامه، وكذلك جميع ان شاء الله المبادرات الملكيه في افريقيا.
0: وشكل هذا اللقاء منصة للتبادل حول أسس اندماج إفريقي قائم على التعاون جنوب جنوب والابتكار والحكمة المستدامة، كما تدعو إلى ذلك الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملكة محمد السادس يوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 مايو الماضي. جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي السبت والأحد 20 و21 من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 26 من يونيو 2026 ميلادية بالعاصمة نيامي بجمهورية النيجر. تنظم ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأفاد بلاغ للمؤسسة بأن هذه الندوة العلمية الدولية التي تعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية تهدف إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا ودعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحدية الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة.
2: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم.
3: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامي ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاس سمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي علمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف في البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقية. وفقاً للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هذا ما أكده السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة حتى آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة، مضيفا أن هذه الخطوة يواكبها كذلك التزام واضح لفائدة حكمة مسؤولة للعمل الإنساني. ووفقا للسيد عروشي، فإن الهدف هو ضمان استفادة الأشخاص المعنيين أنفسهم من المساعدات الإنسانية، وألا يتم تحويل تلك المساعدات أو استغلالها في ممارسات تضر بالعمل الإنسانية. وأكد الدبلوماسي الحاجة إلى تعزيز القدرات الإفريقية على التنبؤ والوقاية والاستجابة للأزمات الإنسانية المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والاستعداد والصمود الذي يتلائم مع واقع القارة. وشدد على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمراقبة والتقييم للعمل الإنسانية في إفريقيا، بغية ضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الساكنة المهنية ومنع أي شكل من أشكال الاستيلاء أو التلاعب أو استغلال الموارد الإنسانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: شركة الملاحة البحرية GNV التابعة لمجموعة MSC Group أكدت بطنجة التزامها الاستراتيجي تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا، التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الذي يربط ميناء طنجة المتوسط بمدينة جنوة الإيطالية. هذا التوجه يتجسد من خلال تشغيل سفينتي GNV أورورا وGNV فيرجو، وهما أحدث وأكثر سفن الشركة تطورا من الناحية التكنولوجية، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي.
4: جد سعيد اليوم لحضور مراسم انطلاقة باخرة أورورا التي كانت محط استثمار جديد لهذه الشركة العالمية اللي استثمرت في هذه الباخرة اللي حمولة ديالها ما يقارب من 2000 راكب، واللي غادي تلعب واحد دور كبير. أولا كونها تحترم معايير ديال الجودة والسلامة العالمية التي تنص عليها المنظمة البحرية العالمية للتجارة البحرية.
6: الوصول ديال هذه السفينة GNV أورورا هي مرحلة جديدة في تعزيز الربط البحري بين المغرب وإيطاليا، لإيطاليا اللي هي السوق الخامسة مصدرة للسياح في المغرب. في 2025 المغرب استقبل أكثر من 1 مليون سائح من إيطاليا، اللي تقريبا 15% فيهم كيجيوا عبر البحر، وهذه السفينة غادي تعزز هذه الدينامية وكذلك تزيد في جاذبيات هذه الوجهات بحال طنجة ولا الناظور.
5: هذا المشروع يأتي في إطار برنامج لتجديد أسطول الشركة يمتد إلى غاية سنة 2030 بغلاف مالي يناهز 1.3 مليار يورو، بما يؤكد الأهمية المركزية للربط البحري داخل حوض البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية الشركة، وكذا المكان المتنامية لسوق شمال إفريقيا ضمن شبكتها. هذه السفينة تجسد التوجه المستقبلي للشركة القائم على الاستثمار في تكنولوجيات توفق بين السلامة والاستدامة البيئية والنجاعة التشغيلية وجودة تجربة السفر. المغرب بات يحتل مكانة متزايدة الأهمية ضمن استراتيجية تطوير الشركة في حوض المتوسط. سفينة GNV أورورا وGNV فيرجو ستدخلان الخدمة على التوالي ابتداء من فاتح يونيو وفاتح يوليوز من السنة الجارية على الخط البحري الرابط ميناء طنجة المتوسط برشلونة جنوة، حيث تضطلع مدينة برشلونة بدور منصة عبور رئيسية ضمن الشبكة الرابطة بين المغرب وإسبانيا وإيطاليا، فيما سيشكل ميناء جنوة المحطة الرئيسية لتزويد السفينتين بالغاز الطبيعي المسال بمعدل مرة كل 4 إلى 5 أيام.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وفي عناوينها: تعزيز لشركة جنوب جنوب إثمار كابيتال تستقبل وفدا رسميا من مملكة إسواتيني. دينامية المغرب الاقتصادية تجذب الاستثمارات الإسبانية للتوسع قاريا. لندن تطمح لمضاعفة تبادلها التجاري مع الرباط وتعتبر المغرب أرضا للفرص. البداية من الرباط، حيث استقبلت مؤسسة إثمار كابيتال وفدا رسميا رفيع المستوى من مملكة إسواتيني يضم ممثلين لوزارة المالية ووكالة النهوض بالاستثمارات وأعضاء من البرلمان. الزيارة خصصت لتبادل الخبرات في مجال الصناديق السيادية وحكمة الاستثمار الاستراتيجي وآلية تمويل التنمية الاقتصادية. المباحثات ركزت على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية في تصميم وتطوير صندوق سيادي يستجيب لأعلى المعايير الدولية. تندرج هذه الزيارة ضمن روح التعاون بين النظراء على المستوى القاري يعززها المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي أطلق بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتولى إثمار كابيتال رئاسته. هذا ويشارك الوفد الإسواتيني خلال مقامه بالمغرب في برنامج لقاءات مع مؤسسات وطنية وزيارات ميدانية لبنيات تحتية استراتيجية للإطلاع ملموسا على الإنجازات المغربية. وفي إطار العلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية، أكدت غرفة تجارة تاراغونا أن المغرب يعزز جاذبيته كبوابة استراتيجية للشركات الإسبانية نحو الأسواق الإفريقية والمتوسطية. المؤسسة الإسبانية أرجعت ذلك إلى الاستقرار المؤسساتي والبنية التحتية الحديثة وعلى رأسها مركب طنجة المتوسط المينائي. سارة بن جحفر تطلعنا على التفاصيل.
9: ترسيخ المغرب لمكانته كأحد أكثر الاقتصادات دينامية واستقرارا في شمال إفريقيا جعل منه شريكا استراتيجيا للشركات الأوروبية الرغبة في التوسع بإفريقيا، وفق غرفة تجارة تاراغونا الإسبانية، والتي أبرزت بمناسبة تنظيم بعثة تجارية متعددة القطاعات من 19 إلى 22 بالمملكة من أكتوبر المقبل، أن هذه المبادرة تروم تمكين الشركات الإسبانية المصدرة من استكشاف الفرص التي يتيحها السوق المغربي وإقامة شراكات أعمال جديدة. وأشاد المكلف بالشؤون الدولية بغرفة تجارة تاراغونا غييم فيرغيلي بالموقع الجغرافي المتميز للمملكة واستقرارها المؤسساتي والتزامها بتحديث الاقتصاد، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي وتطوير علاقات تجارية مستدامة. كما وأشاد بالدينامية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والنسيج والصناعة الكيماوية ومواد البناء التي تعد من أبرز محركات هذه الدينامية، إلى جانب الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدبير الموارد المائية واللوجستيك والاقتصاد الرقمي والبنيات التحتية المستدامة، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا منصة متميزة للولوج إلى أسواق إفريقية أخرى تعرف توسعا متزايدا.
8: ختاما، أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كريس براينت عقب مباحثاته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا حقيقية للفرص. هذا وأعلن طموح بلاده لمضاعفة حجم المبادلات التجارية مع المملكة خلال السنوات 5 إلى 7 المقبلة. قيمة المبادلات بين البلدين تناهز حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
10: كما أعرب وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030. السيد براينت يقوم مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربية البريطانية الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
8: بهذا نختتم نشرتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
12: خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، جرى تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. هذا اللقاء جمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في القارة الإفريقية.
13: أعتقد أن يوم لإفريقيا لا يكفي. إفريقيا اليوم كقارة نامية، كقارة تستحق كل اهتمام من كل فاعلين، واليوم المملكة المغربية كتلعب هذا الدور منذ تربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله عليه على عشر أسلافه الميامين، كتلعب دور التنسيق بين دول إفريقيا، وكذلك كتلعب دور كبير في تنمية إفريقيا على عدة مستويات.
12: رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة هو الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال الذي يجسد الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بالتقديم الرسمي للجنة الإفريقية للتنمية المستدامة والمندمجة، وتم على إثره توقيع بروتوكول تفاهم بين العديد من الشركاء المؤسسين لهذه اللجنة، وهم كفرد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك والاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والخضراء والجامعة الدولية للتعليم التنفيذي.
14: إطار التصوري ديال هذه الإيها هي ستعمل على يعني في خلال المشاريع التي ستكون في إفريقيا مستمدة من التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، بما فيه يعني الاستراتيجيات الوطنية في بعدية التنمية المستدامة، وكذلك جميع إن شاء الله المبادرات الملكية في إفريقيا.
12: وشكل هذا اللقاء منصة للتبادل حول أسس اندماج إفريقي قائم على التعاون جنوب جنوب والابتكار والحكمة المستدامة، كما تدعو إلى ذلك الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
16: Le long métrage sénégalais La mémoire du manguier, réalisé par Nicolas Saoulo Cissé, a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Porté par une réflexion sur la mémoire, la spiritualité et les liens humains, le film de 80 minutes met en scène un imam confronté à la maladie d'Alzheimer dans un quartier populaire où se croisent tensions sociales, élan de solidarité et espoir de changement.
17: Et j'ai essayé de présenter un personnage qui, pendant 80 minutes, nous montre un aspect de la vie religieuse, de la vie tout court, de la vie sociale dans ce pays qu'est le Sénégal, qui ressemble à des égards au Maroc, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal, l'amitié est séculaire, et c'est une amitié que l'on ne peut que féliciter.
16: L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la cité imbécile, un quartier à la fois précaire, fascinant et marqué par de nombreuses tensions sociales, où l'imam Habibi voit son quotidien bouleversé après avoir été atteint de la maladie d'Alzheimer.
13: Un rôle assez particulier parce que c'est un rôle d'imam et j'avoue que c'est un rôle pourquoi particulier parce que c'est pas un imam si vous voulez extrémiste, c'est l'incarnation même de d'une ouverture d'esprit à travers la religion, quelque chose qui dépasse même toutes les religions révélées. Là l'exemple pris ou le prétexte pris c'est la religion musulmane, mais ce qu'il y a de plus humain chez les humains est ici mis en scène. C'est l'âme humaine, la pureté intérieure.
18: Je joue le rôle de la femme de l'imam. L'imam qui est tombé malade, qui a l'Alzheimer et qui oublie tous les sourates qu'il avait appris, même pour diriger la prière. C'est un problème. Et moi, je suis la femme qui est derrière, qui le soutient, qui l'encourage pour se faire soigner, pour lui faire savoir que c'est juste une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, c'est pas la fin du monde. C'était difficile pour lui parce qu'il a beaucoup souffert. Mais je lui disais, non, je suis là. Comme nous, les femmes, on est là. On doit soutenir nos conjoints. On doit les faire remonter le moral et tout ça. Voilà, c'est ce rôle-là que je jouais.
16: Organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga se poursuit jusqu'au 6 juin avec la participation de cinéastes, producteurs, critiques et professionnels du secteur venus de plusieurs pays africains.
7: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو. الخبر من المصدر.
19: في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين المملكتين، انعقدت الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغرب المملكة المتحدة، دورة تشكل فرصة لتأكيد الطموح المشترك الرامي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية.
20: كاين رغبة قوية ديال الشركات اللي جاية من المملكة المتحدة اللي جات بقوة وكبة السيد الوزير باش تساهم في المسار التنموي ديال بلادنا وفي التظاهرات اللي غنظموها مستقبلا، واللي ما كتعرفش كيفاش كتشتغل هاد المشاريع وبغات تدخل فيها وبغات تساهم فيها بقوة.
19: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أوضح أن هذه الدورة أتاحت تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية وتدارس السبل الكفيلة برفع التحديات التجارية القائمة، فيما أشاد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت بتميز العلاقات التي تربط بين المملكتين.
21: Our two nations are very friendly.
19: العلاقات التي تربط بين المغرب والمملكة المتحدة متميزة للغاية، فالدينامية الاقتصادية الحالية للمغرب فرصة استثنائية بكل المقاييس، إذ يفرض المغرب نفسه اليوم كملتقى لا محيد عنه وبوابة حقيقية بين أوروبا وإفريقيا. المسؤولان أكدا كذلك أن المغرب والمملكة المتحدة يطمحان إلى مضاعفة مبادلاتهما التجارية وتسريع الاستثمارات الثنائية بالاستناد إلى الفرص التي تتيحها المشاريع المهيكلة الكبرى التي ينجزها المغرب، وكذا التحضيرات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2030.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيس ناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي بنيس ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها. هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاق برنامج تهيئة وتأهيل مركز الإعلام البيئي بتافوغالت بهدف تعزيز خدمات الاستقبال والتحسيس والتربية البيئية لفائدة الزوار والتلاميذ، كما تميز بإعادة سوطين الأيل البربري لأول مرة بجهة الشرق داخل المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن.
3: هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم يعني بدينا في التهيئه نتاعو، وعرف يعني واحد الانطلاقه نتاع اعاده استيطان الايل البربري سير دو بربري، هذا الصنف اللي كان مقرض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه.
4: الجهه ديال الشرق كتستقبل هذا الاعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مده 12 فرد من الايل البربري، خمسة ديال الذكور وسبعة ديال الإناث.
2: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على 6 اتفاقيات شراكة تروم تهيئة وتدبير وتثمين شبكة المناطق المحمية والفضاءات الطبيعية بالإقليم، بما يعزز جاذبيتها ويدعم تطوير السياحة البيئية بالمنطقة.
5: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم لإعطاء يعني واحد إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بنيز ناسن، حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة.
6: سنين واحد اتفاقية شراكة مع المياه والغابات وتمع مجموعة تاع المؤسسات سواء حكومية وغير حكومية، مثلا وكالة تنمية أقاليم الشرق، مجلس الجهة للسياحة، علاش باش ننميو البلاد تاعنا.
2: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد من خلال هذه المبادرات تأكيد التزامها بتدبير مستدام ومندمج للأنظمة البيئية الطبيعية، يرتكز على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الطبيعية ودعم تطوير أنشطة السياحة الإيكولوجية المدرة للفرص الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية.
1: الخبر من المصدر.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثاني المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: غيمغاديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في مراسم التكريم الوطني لإدغار موران. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والمال نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. شرق أوسطي، أن الكويت تفعل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد استهدافه وتعلق الرحلات الجوية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من باريس، حيث مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وافته ألمانيا يوم 29 مايو الماضي. فاطمة الزهراء الرجية.
11: جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه، إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
10: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة اليوم بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. جاء ذلك خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول المنظم تحت شعار الرؤية الملكية للماء ركيزة السيادة المائية والعدالة المجالية. إلياس أبو الرجاء.
12: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
10: هذا وأكد المسؤول والرئيس عن السياسات في مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو لشمال إفريقيا محمد عمراني أن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تدبير المياه تشكل ركيزة استراتيجية للسيادة المائية والغذائية والاقتصادية والطاقية للمغرب. خلال حدث موازن تم تنظيمه أمس في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية من فاتح إلى 3 يونيو الجاري، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش بنيويورك أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين ألفقها.
13: السيدة بوغياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكات الإقليمية تعبأ منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبسكرة.
10: أطلقت مؤسسة تمويلكوم اليوم بسلام وخططها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030 تحت اسم جسور 2030 الذي يهدف إلى تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات مقابل حجم التزامات يبلغ 170 مليار درهم. ويتوخى هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيسة مجلس إدارة تمويلكم نادية فتاح تعبئة أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة ودعم إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنويا. تصريح الوزير نادية فتاح وسعيد جبراني المدير العام لمؤسسة تمويلكم.
14: تمويلكم هي مؤسسة اللي عندها دور بارز في سلسلة ديال التمويلات في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، عدة أوراش مهمة للإدماج المالي، كذلك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. تمويلكم إلى حد الآن عملت واحد مجهودات كبيرة جدا لمساعدة الشركات وكذلك الأسر لاقتناء السكن أو لا مشروع لشاب أو شابة أو كذلك شركات متوسطة وكبرى في التطور ديالهم. في هذه المرحلة الجديدة جسور 2033 اللي بغيناه هو أولا نركزوا على تكنولوجيا وكذلك الرقمنة لسريع هذه البرامج ونقربها من المواطنين والشركات، كذلك التركيز بالخصوص على الشركات الصغرى والمتوسطة لأن كنعرفوا أنها كتعاني نوعا ما للوصول وصول الى تمويلات ذات كلفه منخفضه.
15: جسور 2030 غادي يحملنا في هاد الخمس سنين اللي جايه باش نواكبوا جميع التوجهات الاستراتيجيه ديال المملكه، سواء من خلال المواكبه ديال الشركات الصغرى من خلال القروض والضمان، وكذلك واحد الجيل جديد ديال الضمانات وديال القروض اللي غيكونوا على المستوى ديال الجهات باش نقدروا نوفروا واحد التطور على مستوى جميع الجهات ديال المملكه. وفي هذا الاطار قمنا اليوم بالتوقيع على جوج ديال الاتفاقيات، الاولى باش هذا الجيل الجديد مع الجهات اللي وقعناها مع لايغام مع السيده رئيسه الجهه مباركه بوعيده باش نطور هذه الاليات الجديده على المستوى الجهوي، والتوقيع على الاتفاقيه الثانيه مع جي بي بي ام وكذلك الوزاره ديال الاقتصاد والماليه باش غادي نطوروا من الضمانات ومن المقاولات اللي قدروا يستافدوا من الضمانات ديالنا.
10: في خبر آخر، أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون أكثر من 82% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت أزيد من 97% لدى المترشحين المدرسين وزيادة من 64% لدى المترشحين الأحرار. شرق أوسطيا، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية. الكويت أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد تعرض مبنى المحطة ألف لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من إيران، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. هذا وأعربت وزارة الخارجية في البلاد عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضيها بالصواريخ البالستية وطائرات المسيرة. من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت. أخيرا في الميدان الرياضي، تبددت آمال البيلاروسية رينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا في إحراز لقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما منيت بهزيمة مفاجئة أمام الروسية ديانا شنايدر 25 عالميا بثلاث مجموعات 6-3 و5-7 و6 دون رد اليوم في رومانيا النهائية. ويعد هذا الخروج الأبكر لسابالينكا في بطولة كبرى منذ عامين، في حين تأهلت شنايدر إلى أول نصف نهائي لها في بطولة كبرى ضاربة موعدا في نصف النهائي مع البولندية مايا خافالينسكا الفائزة على الروسية ناكالينسكايا ب7-6 و3-7 و6-3. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالفقي بن صالح مؤتمر دولي يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية. مؤتمر علمي بالحسيمة يرصد دور العلماء في الابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي. مهرجان غناوة 2026، المهرجان الذي يحول الصويرة إلى

0: مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقي بن صالح مصطفى رقيب ومنسق المؤتمر جمال عبدوس.
1: الندوة اليوم كتعرف تنظيم 6 محاضرات دولية كأطروها أساتذة باحثين من داخل المغرب وخارج المغرب، وكذلك هناك 60 مداخلة شفهية من طرف الباحثين الطلبة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي لغي ناقشوا فيها يعني المشاكل اللي كتعيشها الزراعة الفلاحية وفي على الصعيد الوطني في المغرب، وكذلك في منطقة الفقيه بن صالح وجهة بني ملال خنيفرة.
2: هذا المؤتمر هذا جاء كثمرة ديال النقاش مع الإخوان الأساتذة، مع الزملاء الأساتذة، حكم أن المنطقة ديال الفقيه بن صالح والجهة بني ملال خنيفرة بصفة عامة كتعتبر واحد المنطقة فلاحية بامتياز، ولكن نظرا للتغيرات المناخية بدات كتعرف واحد النقص في الانتاج الفلاحي، واحد الضغط على الفلاحة والضغط كذلك على الموارد الطبيعية بما فيها الماء والتربة. لهذا أطعينا أننا نحاولوا نديروا واحد المؤتمر اللي غنجمعوا فيه الخبراء من أساتذة باحثين، من طلبة، من متدخلين في القطاع الفلاحي، من أجل بحث سبل كيفية إنتاج فلاحي بواحد أقل تكلفة وفي نفس الوقت يكون عندنا مردود جيد.
0: في خبر آخر، انطلقت بالحسيمة أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي تنظمه كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة بشراكة مع جمعية عصبة المتوسط الأزرق للشباب وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وتشجيع البحث والابتكار وفتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والأساتذة الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين من المغرب وخارجها. ويهدف هذا الحدث العلمي الذي ستتواصل أشغاله إلى يوم غد بمشاركة باحثين من جامعات مغربية وأجنبية إلى تعزيز مكانة مدينة الحسيمة كفضاء للبحث العلمي والتعاون الدولي وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والمناخية الراهنة. وفي هذا السياق أبرز محمد البقالي عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة أن المؤتمر يرم توظيف البحث العلمي والذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد الحلول المبتكرة لإشكالات السياحة المستدامة والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد العالمي بحلول سنة 2050. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الصويرة التي تستعد لاحتضان مهرجان غناوة وموسيقى العالم في دورتها 27 التي ستحول مدينة الرياح إلى عاصمة عالمية للموسيقى. وأوضح المنظمون في بلاغ أنه على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 يونيو 2026 تحتضن مدينة الصويرة واحدا من أكبر التظاهرات العالمية لحوار الثقافات عبر الموسيقى من خلال مهرجان غناوة وموسيقى العالم. وستجمع هذه الدورة 27 460 فنانا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم في برمجة تحمل نفسا فنيا عاليا وتحتفي بتلاقي الثقافات وروح المشاركة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعد

0: لكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في مراسم التكريم الوطني لإدغار موران. المغرب واللجنة الاقتصادية الأوراسية يجددان عزمهما على توطيد شراكتهما الاقتصادية والتجارية. وزير خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون المشترك والمستجدات الراهنة. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 ماي الماضي. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
5: في خبر آخر، جدد المغرب واللجنة الاقتصادية الأوراسية التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري خلال مباحثات جرت أول أمس الاثنين بموسكو بين الوزير المكلف بالاندماج والاقتصاد الكلي باللجنة الاقتصادية الأوراسية دانيال إيمانوليف وسفير المغرب في روسيا لطفي بوشعرة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض أفاق تطوير العلاقات بين اللجنة الاقتصادية الأوراسية والمملكة وبحث سبل تعزيز المبادلة الاقتصادية بين الرباط والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وبهذه المناسبة أكد السيد إيمانوليف أن المغرب مؤهل لأن يصبح شريكا موثوقا لهذه المنظمة الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي تضم في عضويتها روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا. أفادت صحيفة أوروبا سورة الإسبانية بأن المغرب شكل أحد المحركات الرئيسية لنمو نشاط نقل البضائع لشركة الملاحة البحرية الإسبانية باليريا خلال سنة 2025. سهام أي سدرة في المتابعة.
7: حسب الصحيفة فقد نقل الفاعل البحري أزيد من 8 مليون متر طولي من البضائع خلال السنة الماضية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بسنة 2024 بفضل نمو حركة النقل على الخطوط التي تربط شبه الجزيرة الإيبيرية بالمملكة. وأضاف المصدر ذاته أن الخطين البحريين طنجة المتوسطة الجزيرة الخضراء والنادورة الميريا ساهما في تعزيز المبادلات التجارية بين إسبانيا وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الخطوط التي تربط إسبانيا بالمغرب تعد من أهم محاور نشاط الشحن لدى الشركة. كما أبرزت أوروبا سور أن نقل البضائع يمثل 36% من رقم معاملات شركة باليريا، فيما تشكل الخطوط التي تؤمن الربط مع المغرب وجزر البليار تشكل أكثر القطاعات دينامية ضمن أنشطتها اللوجستية. وخلصت أوروبا سور إلى أن باليريا نجحت من جهة أخرى في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12% لكل متر طولي من البضائع المنقولة بفضل تحسين النجاعة الطاقية لأسطولها واعتماد أنواع وقود ذات تأثير بيئي منخفض، فضلا عن تحسين عملياتها التشغيلية.
5: جهويان انطلقت بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح أشغال مؤتمر دولي حول الإيكولوجيا الزراعية من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من المغرب وخارجه. المزيد في تصريح كل من مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح مصطفى رقيب ومنسق المؤتمر جمال عبدوس.
1: هذه الندوة اليوم كتعرف تنظيم 6 محاضرات دولية كأطروها أساتذة باحثين من داخل المغرب وخارج المغرب، وكذلك هناك 60 مداخلة شفهية من طرف الباحثين الطلبة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي اللي غيناقشوا فيها يعني المشاكل اللي كتعيشها الزراعة الفلاحية على الصعيد الوطني في المغرب وكذلك في منطقة الفقيه بن صالح وجهة بني ملال خنيفرة.
2: هذا المؤتمر هذا جاء كثمرة ديال النقاش مع الإخوان الأساتذة، مع الزملاء الأساتذة، حكم أن المنطقة ديال فقيه بن صالح والجهات بني ملال خنيفرة بصفة عامة كتعتبر واحد منطقة فلاحية بامتياز، ولكن نظرا للتغيرات المناخية بدأت كتعرف واحد النقص في الانتاج الفلاحي، واحد الضغط على الفلاحة والضغط كذلك على الموارد الطبيعية بما فيها الماء والتربة وإلى غير ذلك. لهذا أطعينا أننا نحاول نديروا واحد المؤتمر اللي غنجمعوا فيه الخبراء من أساتذة باحثين، من طلبة، من متدخلين في القطاع الفلاحي، من أجل بحث سبل كيفية إنتاج فلاحي بواحد أقل تكلفة وفي نفس الوقت يكون عندنا مردود جيد من أجل الإسهام في لا سيكوريتي اليمونتير أو ما يسمى بالأمن الغذائي.
5: وثقافيا احتفى ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 بفضاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط بكل من الروائي والشاعر محمد الأشعري والكاتب عبد الفتاح كيليتو والروائي أحمد المديني والأكاديمية والناقدة حورية الخمنيشي. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
8: ملتقى الشارقة يحتفي بثلة من المبدعين المغاربة. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 يكرم الكاتب عبد الفتاح كيليتو والأكاديمية والناقدة حورية الخمليشي والروائي أحمد المديني والروائي والشاعر محمد الأشعري.
9: كل اهتمام بتجارب الإبداعية والفكرية وهو نوع من التشجيع على الاستمرار في هذا العمل.
10: ننوه بهذه المبادرة ونعتز بها وبكونها تشكل بالإضافة إلى التقدير الموجه لأدباء وكتاب معينين هي توثق عرى التواصل والتعاون الثقافي.
8: ملتقى الشارقة يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية من خلال إنتاجاتهم الفكرية والأدبية.
11: هذا الملتقى يكرس هذه الشراكة الثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبصفة خاصة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والدائرة دائرة الثقافة بإمارة الشارقة.
12: هدف من هذا التكريم وهو طبعا تكريم قامات وأدباء ممن لهم يعني إثراء ممن أثروا الساحة الثقافية بإنتاجاتهم الإبداعية والفكرية والأدبية.
8: هذا الحفل التكريمي تميز أيضا بتنظيم معرض خاص بمؤلفات المحتفى بهم، إلى جانب تنظيم فقرات فنية وموسيقية متنوعة.
5: ودوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، المتابعة في تقرير فاطم زهراء الراجي.
6: حسب وكالة أنباء الإمارات، بحث الجانبان للانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، كما ناقش سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. وفي سياق تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضيها بالصواريخ الباليستية الطائرات المسيرة. السلطات الكويتية أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد تعرض مبنى المحطة الأولى لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من إيران، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. هذا وأعلنت البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.
5: رياضيا، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر برباعية نظيفة في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
5: هذا وقال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي إن المواجهة الإعدادية التي جمعت مساء أمس في الرباط المنتخب المغربي بنظيره من مدغشقر شكلت محطة مهمة لبلوغ نهائية كأس العالم 2026 ونحن في كامل الجاهزية. وأوضح وهبي في ندوة صحفية أعقبت هذه المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله وانتهت بفوز الأسود برباعية نظيفة، فأن الهدف من هذه اللقاءات الودية هو تطبيق الأوتوماتيزمات التي يجري الاشتغال عليها فضلا عن الخروج بنتيجة الفوز مع تقديم أداء جيد. وتبع الناخب الوطني أن الأمور في مباراة أمس صارت على نحو جيد، مضيفا أن هناك عملا ينتظرنا وهذا أمر طبيعي، فما زالت أمامنا مباراة ودية أخرى. ونوه وهبي بالأجواء الإيجابية السائدة بين اللاعبين، مؤكدا أن حالة من الانسجام التام تسود بين عناصر النخبة الوطنية. وأعرب وهبي عن ارتياحه الكبير لعدم تسجيل أي إصابات في صفوف اللاعبين، مؤكدا أن خروج الفريق بدون أعطاب ومكتمل الصفوف هو مكسب حقيقي يعزز من جاهزيتهم التامة لخوض التحديات الكروية القادمة.
14: نهاية النشرة لهذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي السبت والأحد 20 و21 من ذي الحجة 1447 هجرية، الموافق 26 من يونيو 2026 ميلادية بالعاصمة نيامي بجمهورية النيجر. تنظم ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأفاد بلاغ للمؤسسة بأن هذه الندوة العلمية الدولية التي تعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، تهدف إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحية والمشترك الإنساني في إفريقيا، ودعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
17: المشاركون في ورشة نظمت بالرباط في إطار إشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني دعوا إلى بناء منظومة إفريقية للأمن السيبراني تقوم على الحكامة الفعالة وتعتمد على المعايير المتعارف عليها والتعاون المعزز من أجل تحقيق الثقة الرقمية والمرونة السيبرانية. وتطرقت هذه الورشة التي ناقشت موضوع النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية إلى هذه النماذج من خلال مقارنة الأدوار المؤسساتية وآلية التنسيق والأطر السياسية بهدف مساعدة الدول الأعضاء في شبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز الموائمة الاستراتيجية وتحقيق الاتساق التنظيمي وتطوير التعاون العابر للحدود بما يسهم في بناء منظومات رقمية مرنة وذات سيادة. ويجمع البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الذي ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني إلى غاية 5 يونيو الجاري بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو.
13: بمجلس المستشارين، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب ساهمت بشكل ملموس في دعم الصادرات والاستثمارات. السيد حجيرة أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مراجعة اتفاقيات التجارة الخارجية أن اتفاقيات التبادل الحر تعتبر مسألة إيجابية جدا، مؤكدا أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة صناعية طموحة وخيار الانفتاح الاقتصادي والتجاري، مع الحرص على التقييم المستمر لهذه الاتفاقيات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. في هذا السياق أوضح كاتب الدولة بأن 99% من صادرات المغرب من المنتجات المصنعة تتجه نحو البلدان التي تربطها بالمملكة اتفاقيات للتبادل الحر، فيما تتجه 98% من المعدات والتجهيزات نحو هذه البلدان و86% من المنتجات الغذائية. هذه الاتفاقيات حسب السيد حجيرة عززت جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتدفقات هذه الاستثمارات انتقلت من 77 مليار درهم خلال الفترة ما بين 91,900 و2000 إلى 249 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2000، ثم إلى 352 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 و2020.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في مراسم تكريمه الوطني لإدغار موران. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والمياه نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. شرق أوسطي، أن الكويت تفعل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد استهدافه وتعلق الرحلات الجوية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من باريس، حيث مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وافته ألمانيا يوم 29 مايو الماضي. فاطمة الزهراء الرشي.
19: جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه، إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة
6: العلاقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
18: أكد وزير التجهيز والمال نزار بركة اليوم بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسته السدودي ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. جاء ذلك خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول المنظم تحت شعار الرؤية الملكية للماء ركيزة السيادة المائية والعدالة المجالية. إليا أبو الرجاء.
20: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
18: هذا وأكد المسؤول والرئيس عن السياسة في مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو لشمال إفريقيا محمد عمراني أن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تدبير المياه تشكل ركيزة استراتيجية للسيادة المائية والغذائية والاقتصادية والطاقية للمغرب. خلال حدث موازن تم تنظيمه أمس في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية من فاتح إلى 3 يونيو الجاري، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بنيويورك أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين ألفقها.
21: السيدة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكات الإقليمية تعبأ منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبسكرة.
18: أطلقت مؤسسة تمويلكوم اليوم بسلام مخططها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030 تحت اسم جسور 2030 الذي يهدف إلى تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات مقابل حجم التزامات يبلغ 170 مليار درهم. ويتوخى هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيسة مجلس إدارة تمويل كوم نادية فتح تعبئة أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة ودعم إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنويا. تصريح الوزير نادية فتح وسعيد جبراني المدير العام لمؤسسة تمويل كوم.
0: تمويل كوم هي مؤسسة اللي عندها دور بارز في سلسلة ديال التمويلات في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة عدة أوراش مهمة لإدماج المالي كذلك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. تمويل كوم إلى حد الآن عملت واحد مجهودات كبيرة جدا لمساعدة الشركات وكذلك الأسر لاقتناء السكن أو لا مشروع لشاب أو شابة أو كذلك شركات متوسطة وكبرى في التطور ديالهم في هذه المرحلة الجديدة جسور 2033 اللي بغيناه هو أولا نركزوا على تكنولوجيا وكذلك الرقمنة لسريع هذه البرامج ونقربها من المواطنين والشركات كذلك التركيز بالخصوص على الشركات الصغرى والمتوسطة لأن كنعرفوا أنها كتعاني نوعا ما للوصول الوصول الى تمويلات ذات كلفه منخفضه.
4: جسور 2030 غادي يحملنا في هذه الخمس سنين اللي جايه باش نواكبوا جميع التوجهات الاستراتيجيه ديال المملكه سواء من خلال المواكبه ديال الشركات الصغرى من خلال القروض والضمان وكذلك واحد الجيل جديد ديال الضمانات وديال القروض اللي غيكونوا على المستوى ديال الجهات باش نقدروا نوفروا واحد التطور على مستوى جميع الجهات ديال المملكه. وفي هذا الاطار قمنا اليوم بالتوقيع على جوج ديال الاتفاقيات الاولى باش هذا الجيل الجديد مع الجهات اللي وقعناها مع لايغام مع السيدة رئيسة الجهة مباركة بوعيدة باش نطوروا هذه الآليات الجديدة على المستوى الجهوي والتوقيع على الاتفاقية الثانية مع جي بي بي ام وكذلك الوزارة الاقتصاد والمالية باش غادي نطوروا من الضمانات ومن المقاولات اللي قدروا يستافدوا من الضمانات ديالنا.
18: في خبر آخر أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا يشكل المترشحون المدرسون أكثر من 82% منهم بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8% مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت أزيد من 97% لدى المترشحين المدرسين وأزيد من 64% لدى المترشحين الأحرار. شرق أوسطيا أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية. الكويت أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد تعرض مبنى المحطة ألف لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من إيران مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. هذا وأعربت وزارة الخارجية في البلاد عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضيها بالصواريخ البالستية وطائرات المسيرة. من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاوني لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت. أخيرا في الميدانية الرياضية، تبددت آمال البيلاروسية رينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا في إحراز لقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما منيت بهزيمة مفاجئة أمام الروسية ديانا شنايدر 25 عالميا بثلاث مجموعات 6-3 و5-7-6 دون رد اليوم في ربعي النهائي. ويعد هذا الخروج الأبكر لسابالينكا في بطولة كبرى منذ عامين، في حين تأهلت شنايدر إلى أول نصف نهائي لها في بطولة كبرى ضاربة موعدا في نصف النهائي مع البولندية مايا خافالينسكا الفائزة على الروسية ناكا لينسكايا ب7-6 و3-7-6-3. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
15: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يونيو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
15: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
15: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
22: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
15: Rime Radio.
7: Rime Radio.
1: أخبار المغرب والعالم.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
2: من المغاربة.
23: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
24: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في مراسم التكريم الوطني لإدغار موران. المغرب واللجنة الاقتصادية الأوراسية يجددان عزمهما على توطيد شراكتهما الاقتصادية والتجارية. وزير خارجية الإمارات والبرتغال يبحثان التعاون المشترك والمستجدات الراهنة. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 ماي الماضي. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
19: جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتها بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
24: في خبر آخر، جدد المغرب واللجنة الاقتصادية الأوراسية التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري خلال مباحثات جرت أول أمس الاثنين بموسكو بين الوزير المكلف بالاندماج والاقتصاد الكلي باللجنة الاقتصادية الأوراسية دانيار إيمانالييف وسفير المغرب في روسيا لطفي بوشعرة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض أفاق تطوير العلاقات بين اللجنة الاقتصادية الأوراسية والمملكة وبحث سبل تعزيز المبادلة الاقتصادية بين الرباط والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وبهذه المناسبة أكد السيد إيمانالييف أن المغرب مؤهل لأن يصبح شريكا موثوقا لهذه المنظمة الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي تضم في عضويتها روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا. أفادت صحيفة أوروبا سورة الإسبانية بأن المغرب شكل أحد المحركات الرئيسية لنمو نشاط نقل البضائع لشركة الملاحة البحرية الإسبانية باليريا خلال سنة 2025. سهام أي سدرة في المتابعة.
25: حسب الصحيفة فقد نقل الفاعل البحري أزيد من 8 مليون متر طولي من البضائع خلال السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بسنة 2024 بفضل نمو حركة حركة النقل على الخطوط التي تربط شبه الجزيرة الإيبيرية بالمملكة. وأضاف المصدر ذاته أن الخطين البحريين طنجة المتوسطة الجزيرة الخضراء والناظورة الميريا ساهما في تعزيز المبادلات التجارية بين إسبانيا وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الخطوط التي تربط إسبانيا بالمغرب تعد من أهم محاور نشاط الشحن لدى الشركة. كما أبرزت أوروبا سور أن نقل البضائع يمثل 36% من رقم معاملات شركة باليريا، فيما تشكل الخطوط التي تؤمن الربط مع المغرب وجزر البليار تشكل أكثر القطاعات دينامية ضمن أنشطتها اللوجستية. وخلصت أوروبا سور إلى أن باليريا نجحت من جهة أخرى في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12% لكل متر طولي من البضائع المنقولة بفضل تحسين النجاعة الطاقية لأسطولها واعتماد أنواع وقود ذات تأثير بيئي منخفض، فضلا عن تحسين عملياتها التشغيلية.
24: جهويان انطلقت بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح أشغال مؤتمر دولي حول الإيكولوجيا الزراعية من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من المغرب وخارجه. المزيد في تصريح كل من مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح مصطفى رقيب ومنسق المؤتمر جمال عبدوس.
2: هذه الندوة اليوم كتعرف تنظيم 6 محاضرات دولية كأطروها أساتذة باحثين من داخل المغرب وخارج المغرب، وكذلك هناك 60 مداخلة شفهية من طرف الباحثين الطلبة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي اللي يناقشوا فيها يعني المشاكل اللي كتعيشها الزراعة الفلاحية على الصعيد الوطني في المغرب وكذلك في منطقة الفقيه بن صالح وجهة بني ملال خنيفرة.
5: هذا المؤتمر هذا جاء كثمرة ديال النقاش مع الإخوان الأساتذة، مع الزملاء الأساتذة، حكم أن المنطقة ديال الفقيه بن صالح والجهات بني ملاخ نفرا بصفة عامة كتعتبر واحد المنطقة فلاحية بامتياز، ولكن نظرا للتغيرات المناخية بدأت كتعرف واحد النقص في الانتاج الفلاحي، واحد الضغط على الفلاحة والضغط كذلك على الموارد الطبيعية بما فيها الماء والتربة وإلى غير ذلك. لهذا أطعينا أننا نحاول نديروا واحد المؤتمر اللي غنجمعوا فيه الخبراء من أساتذة باحثين، من طلبة، من متدخلين في القطاع الفلاحي، من أجل بحث سبل كيفية إنتاج فلاحي بواحد أقل تكلفة وفي نفس الوقت يكون عندنا مردود جيد من أجل الإسهام في لا سيكوريتي أليمونتير أو ما يسمى بالأمن الغذائي.
24: وثقافيا احتفى ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 بفضاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط بكل من الروائي والشاعر محمد الأشعري والكاتب عبد الفتاح كيليتو والروائي أحمد المديني والأكاديمية والناقدة حورية الخمنشي. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
8: ملتقى الشارقة يحتفي بثلة من المبدعين المغاربة. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 يكرم الكاتب عبد الفتاح كيليتو والأكاديمية والناقدة حورية الخمليشي والروائي أحمد المديني والروائي والشاعر محمد الأشعري.
9: كل اهتمام بتجارب الإبداعية والفكرية هو نوع من التشجيع على الاستمرار في هذا العمل.
11: ننوه بهذه المبادرة ونعتز بها وبكونها تشكل بالإضافة إلى التقدير الموجه لأدباء وكتاب معينين هي توثق عرى التواصل والتعاون الثقافي.
8: ملتقى الشارقة يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية من خلال إنتاجاتهم الفكرية والأدبية.
12: هذا الملتقى يكرس هذه الشراكة الثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبصفة خاصة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والدائرة دائرة الثقافة بإمارة الشارقة.
3: هدف من هذا التكريم وهو طبعا تكريم قامات وأدباء ممن لهم يعني إثراء ممن أثروا الساحة الثقافية بإنتاجاتهم الإبداعية والفكرية والأدبية.
8: هذا الحفل التكريمي تميز أيضا بتنظيم معرض خاص بمؤلفات المحتفى بهم، إلى جانب تنظيم فقرات فنية وموسيقية متنوعة.
24: ودوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، المتابعة في تقرير فاطمة زهراء الراجي.
19: حسب وكالة أنباء الإمارات، بحث الجانبان للانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، كما ناقش سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. وفي سياق تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضيها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. السلطات الكويتية أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد تعرض مبنى المحطة الأولى لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من إيران، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. هذا وأعلنت البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة للاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.
24: رياضيا، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر برباعية نظيفة في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: برباعية نظيفة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من مدغشقر في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه المباراة تندرج في إطار استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 التي تجرى أطوارها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يونيو المقبل. أهداف المنتخب المغربي وقعها كل من المهاجم إسماعيل الصباري في مناسبتين في الدقيقة 23 والجناح سفيان الرحيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 والمهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 87.
24: هذا وقال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي إن المواجهة الإعدادية التي جمعت مساء أمس في الرباط المنتخب المغربي بنظيره من مدغشقر شكلت محطة مهمة لبلوغ نهائية كأس العالم 2026 ونحن في كامل الجاهزية. وأوضح وهبي في ندوة صحفية أعقبت هذه المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله وانتهت بفوز الأسود برباعية نظيفة، فأن الهدف من هذه اللقاءات الودية هو تطبيق الأوتوماتيزمات التي يجري الاشتغال عليها فضلا عن الخروج بنتيجة الفوز مع تقديم أداء جيد. وتبع الناخب الوطني أن الأمور في مباراة أمس صارت على نحو جيد، مضيفا أن هناك عملا ينتظرنا وهذا أمر طبيعي، فما زالت أمامنا مباراة ودية أخرى. ونوه وهبي بالأجواء الإيجابية السائدة بين اللاعبين، مؤكدا أن حالة من الانسجام التام تسود بين عناصر النخبة الوطنية. وأعرب وهبي عن ارتياحه الكبير لعدم تسجيل أي إصابات في صفوف اللاعبين، مؤكدا أن خروج الفريق بدون أعطاب ومكتمل الصفوف هو مكسب حقيقي يعزز من جاهزيتهم التامة لخوض التحديات الكروية القادمة. نهاية النشرة لهذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المغرب عنده واحد التحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القاطره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
14: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال، يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في لانفورماتيك راه كلها رقمنه، مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
16: المغرب افيك لا فيجن 2030 لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنه هو موضوع ساعه ورقمنه موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement que étudiant en droit des affaires étudiant en droit رقمنه quand je suis en stage في الكابينه d'avocat مجموعه من الكابينه دابا ils investissent في الانتيجنس ارتيفيسيال و في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبال

0: يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: ملتقى الشارقة يحتفي بثلة من المبدعين المغاربة. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 يكرم الكاتب عبد الفتاح كيليتو والأكاديمية والناقدة حورية الخمليشي والروائي أحمد المديني والروائي والشاعر محمد الأشعري.
4: كل اهتمام بتجارب الإبداعية والفكرية هو نوع من التشجيع على الاستمرار في هذا العمل.
5: ننوه بهذه المبادرة ونعتز بها وبكونها تشكل بالإضافة إلى التقدير الموجه لأدباء وكتاب معينين هي توثق عرى التواصل والتعاون الثقافي.
3: ملتقى الشارقة يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية من خلال إنتاجاتهم الفكرية والأدبية.
6: هذا الملتقى يكرس هذا الشراكة الثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبصفة خاصة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ودائرة الثقافة بإمارات الشارقة.
7: هدف من هذا التكريم وهو طبعا تكريم قامات وأدباء ممن لهم يعني إثراء ممن أثروا الساحة الثقافية بإنتاجاتهم الإبداعية والفكرية والأدبية.
3: هذا الحفل التكريمي تميز أيضا بتنظيم معرض خاص بمؤلفات المحتفى بهم إلى جانب تنظيم فقرات فنية وموسيقية متنوعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في مراسم تكريمه الوطني لإدغار موران. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والمياه نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. شرق أوسطي، أن الكويت تفعل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد استهدافه وتعلق الرحلات الجوية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من باريس، حيث مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وافته ألمانيا يوم 29 مايو الماضي. فاطمة الزهراء الرجية.
5: جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان

0: لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب، حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصية الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
1: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة اليوم بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، مع توفره على رصيد مائي هام. جاء ذلك خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول المنظم تحت شعار الرؤية الملكية للماء، ركيزة السيادة المائية والعدالة المجالية. إلياس أبو الرجاء.
2: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة، مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
1: هذا وأكد المسؤول والرئيس عن السياسات في مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو لشمال إفريقيا محمد عمراني أن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تدبير المياه تشكل ركيزة استراتيجية للسيادة المائية والغذائية والاقتصادية والطاقية للمغرب. خلال حدث موازي تم تنظيمه أمس في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية من فاتح إلى 3 يونيو الجاري، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش بنيويورك أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين ألفقها.
3: السيدة بوغياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكات الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
1: أطلقت مؤسسة تمويلكوم اليوم بسلام وخططها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030 تحت اسم جسور 2030 الذي يهدف إلى تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات مقابل حجم التزامات يبلغ 170 مليار درهم. ويتوخى هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيسة مجلس إدارة تمويلكم نادية فتاح تعبئة أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة ودعم إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنويا. تصريح الوزيرة نادية فتاح وسعيد جبراني المدير العام لمؤسسة تمويلكم.
4: تمويلكم هي مؤسسة اللي عندها دور بارز في السلسلة ديال التمويلات في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة عدة أوراش مهمة للإدماج المالي كذلك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. تمويلكم إلى حد الآن عملت واحد مجهودات كبيرة جدا لمساعدة الشركات وكذلك الأسر لاقتناء السكن أو لا مشروع لشاب أو شابة أو كذلك شركات متوسطة وكبرى في التطور ديالهم. في هذه المرحلة الجديدة جسور 2033 اللي بغيناه هو أولا نركزوا على تكنولوجيا وكذلك الرقمنة لسريع هذه البرامج ونقربوها من المواطنين والشركات كذلك التركيز بالخصوص على الشركات الصغرى والمتوسطة لأن كنعرفوا أنها كتعاني نوعا ما للوصول وصول الى تمويلات ذات كلفه منخفضه.
5: جسور 2030 غادي يحملنا في هذه الخمس سنين اللي جايه باش نواكبوا جميع التوجهات الاستراتيجيه ديال المملكه سواء من خلال المواكبه ديال الشركات الصغرى من خلال القروض والضمان وكذلك واحد الجيل جديد ديال الضمانات وديال القروض اللي غيكونوا على المستوى ديال الجهات باش نقدروا نوفروا واحد التطور على مستوى جميع الجهات ديال المملكه. وفي هذا الاطار قمنا اليوم بالتوقيع على جوج ديال الاتفاقيات الاولى باش هذا الجيل الجديد مع الجهات اللي وقعناها مع لايغام مع السيدة رئيسة الجهة مباركة بوعيدة باش نطوروا هذه الآليات الجديدة على المستوى الجهوي والتوقيع على الاتفاقية الثانية مع جي بي بي ام وكذلك الوزارة الاقتصاد والمالية باش غادي نطوروا من الضمانات ومن المقاولات اللي قدروا يستافدوا من الضمانات ديالنا.
1: في خبر آخر أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا يشكل المترشحون المدرسون أكثر من 82% منهم بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8% مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت أزيد من 97% لدى المترشحين المدرسين وزيادة من 64% لدى المترشحين الأحرار. شرق أوسطيا أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية. الكويت أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد تعرض مبنى المحطة ألف لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من إيران مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. هذا وأعربت وزارة الخارجية في البلاد عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضيها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاوني لدول الخليجية العربية جاء السيما البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت. أخيرا في الميدان الرياضي، تبددت آمال البيلاروسية رينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا في إحراز لقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما منيت بهزيمة مفاجئة أمام الروسية ديانا شنايدر 25 عالميا بثلاث مجموعات 6-3 و5-7 و6 اليوم في ربع النهائي. ويعد هذا الخروج الأبكر لسابالينكا في بطولة كبرى منذ عامين، في حين تأهلت شنايدر إلى أول نصف نهائي لها في بطولة كبرى ضاربة موعدا في نصف النهائي مع البولندية مايا خافالينسكا الفائزة على الروسية ناكا لينسكايا 7-6 و3-7 و6-3. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم ضمن نشرة أخبار إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين: كوت ديفوار تسعى إلى تعبئة أزيد من 200 مليار دولار لتنفيذ خطتها الوطنية للتنمية. في زيمبابوي، ارتفاع عدد الوفيات في المناجم إلى 64 حالة في الربع الأول من العام الحالي. وفي جنوب إفريقيا، مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على صلة بعنف سيارات الأجرة. البداية من كوت ديفوار التي تسعى جاهدة إلى تعبئة التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الوطنية للتنمية 2026-2030 باستثمارات تفوق 209 مليارات دولار، ومن المقرر أن يوفر القطاع الخاص 70.2% منها. وزارة التخطيط والتنمية بكوت ديفوار نظمت في هذا السياق اجتماعا رفيع المستوى بحضور الشركاء التقنيين والماليين وممثلي المؤسسات الدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد. عقد هذا الاجتماع العملي تمهيدا للاجتماع الاستشاري المقرر عقده يوم 8 و9 يوليو المقبل في أبيجان، وقد شكل فرصة لعرض توجهات الاستراتيجية والأهداف الاقتصادية فضلا عن الهيكل المالي لهذا البرنامج الجديد للتنمية. وقال وزير التخطيط والتنمية الإيفواري سليمان دياراسوبا: بالمناسبة إن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في سياق دولي يتسم بتراجع تدريجي في المساعدات العامة للتنمية. نواصل نشرتنا من زيمبابوي. قطاع التعدين الحرفي يسجل 64 حالة وفاة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. المعطيات قدمها وزير المناجم والتنمية التعدينية وتشير إلى أن انهيارات التربة لا تزال السبب الرئيسي للوفيات، حيث تمثل أكثر من نصف الضحايا المسجلين بين يناير ومارس من هذا العام. كما شكل سوء التعامل مع المتفجرات والتعرض للغازات السبب الثاني للوفيات، يليه السقوط في الأبار المهجورة والحوادث المرتبطة بالمعدات. وتعمل السلطات في زيمبابوي حاليا على اعتماد أوسع التكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين مراقبة القطاع، ولا سيما أنظمة التفتيش الرقمية والأدوات الجيوتقنية المتطورة المخصصة للكشف عن عدم استقرار التربة. ختام نشرتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا، 4 أشخاص يلقون مصرعهم وإصابة 2 بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار يشتبه في ارتباطها بالنزاعات العنيفة التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة في بلدة نيانغا. شرطة إقليم كيب الغربي أكدت أن المهاجمين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم غادروا مكان الحادث فور وقوع الاعتداء، مشيرة إلى أن محققين من الوحدة الإقليمية للجرائم المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة يقتفون كافة الأدلة لتحديد مكان المسؤولين عن الهجوم. يأتي هذا الاعتداء في سياق أعمال عنف مستمرة يشهدها قطاع سيارات الأجرة في نيانغا، حيث قتل العديد من مالكي وسائقي هذه الحافلات خلال الأشهر القليلة الماضية. وتتغذى أعمال العنف هذه بشكل أساسي من المواجهات المسلحة بين مختلف نقبات سائقي سيارات الأجرة للسيطرة على خطوط النقل الأكثر ربحية. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على الاستماع وفي أمان الله.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
9: وقت ما جات شي حاجة اللي خاصها العوين كنتعاونو، كل واحد كيدير يديه، هادي طبيعتنا، معدن واحد وكنحسو ببعضياتنا. اليوم ليا وغدا ليك، ما عرفناش الزمان شنو مخبي، وحيد فاش كنتعاونو كنمشيو بعيد، كيسهل صعيب وكتكمل فرحة القريب. اليوم بفضل توجيهات صاحب الجلالة نصره الله، هاد التضامن كيزيد يترسخ، والأسر الأكثر حاجة غادي تستفد من دعم مباشر اللي الحد الأدنى ديالو هو 500 درهم في الشهر، وذلك ابتداء من نهاية دجنبر 2023، وغادي تبقى كتستفد منه مع حد المؤشر ديالها في السجل الاجتماعي الموحد أقل من العتبة المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، باش نتعاونوا على الزمان وباش كل واحد فينا تكون عنده فرصة للنجاح.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ودولياً، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
2: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أرفقي في المتابعة.
4: السيدة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازي تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية، على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنمية التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأ منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
2: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
0: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
2: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
1: المبادرة الملكية السامية في علاقة بتسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة، ونحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا و عبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
2: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس، والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة، استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
5: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها، اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
2: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: Rime Radio.
2: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقية، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحبه الجلالة الملك محمد السادس. هذا ما أكده السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة، مضيفا أن هذه الخطوة يواكبها كذلك التزام واضح لفائدة حكمة مسؤولة للعمل الإنساني. ووفقا للسيد عروشي فإن الهدف هو ضمان استفادة الأشخاص المعنيين أنفسهم من المساعدات الإنسانية، وألا يتم تحويل تلك المساعدات أو استغلالها في ممارسات تضر بالعملية الإنسانية. وأكد الدبلوماسي الحاجة إلى تعزيز القدرات الإفريقية على التنبؤ والوقاية والاستجابة للأزمات الإنسانية المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والاستعداد والصمود الذي يتلائم مع واقع القارة. وشدد على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمراقبة والتقييم للعملية الإنسانية في إفريقيا بغية ضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الساكنة المعنية ومنع أي شكل من أشكال الاستيلاء أو التلاعب أو استغلال الموارد الإنسانية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
4: Le long métrage sénégalais « La mémoire du mangué » réalisé par Nicolas Saoulo Cissé a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Porté par une réflexion sur la mémoire, la spiritualité et les liens humains, le film de 80 minutes met en scène un imam confronté à la maladie d'Alzheimer dans un quartier populaire où se croisent tension sociale, élan de solidarité et espoir de changement.
5: Et j'ai essayé de présenter un personnage qui, pendant 80 minutes, nous montre un aspect de la vie religieuse, de la vie tout court, de la vie sociale dans ce pays qu'est le Sénégal, qui ressemble à des égards au Maroc, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal, l'amitié est séculaire, et c'est une amitié que l'on ne peut que féliciter.
4: L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la cité imbécile, un quartier à la fois précaire, fascinant et marqué par de nombreuses tensions sociales, où l'imam Habibi voit son quotidien bouleversé après avoir été atteint de la maladie d'Alzheimer.
6: Un rôle assez particulier parce que c'est un rôle d'imam et j'avoue que c'est un rôle, pourquoi particulier, parce que c'est pas un imam, si vous voulez, extrémiste. C'est l'incarnation même d'une ouverture d'esprit à travers la religion. Quelque chose qui dépasse même toutes les religions révélées. Là, l'exemple pris ou le prétexte pris, c'est la religion musulmane. Mais ce qu'il y a de plus humain chez les humains est ici mis en scène. C'est l'âme humaine, la pureté intérieure.
7: Je joue le rôle de la femme de l'imam, l'imam qui est tombé malade.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزير خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
10: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البناء التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة، مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
9: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد لسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أرفقي في المتابعة.
8: السيدة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
9: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
11: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
9: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
12: المبادرة الملكية السامية في علاقة بتسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. ونحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
9: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
13: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباحي الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
9: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد طنجة على ضيف الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش غير وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي أصبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي لتورتوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها السفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد.

ما أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية. أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب الشغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله، وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم صبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14

0: 10 منشأة قيد البناء. طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
1: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أرفقي في المتابعة.
2: السيدة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
1: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
3: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
1: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
4: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
5: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
1: في الرياضة وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: تعزيزا لشراكة جنوب جنوب، إثمار كابيتال تستقبل وفدا رسميا من مملكة إسواتيني. دينامية المغرب الاقتصادية تجذب الاستثمارات الإسبانية للتوسع قاريا. لندن تطمح لمضاعفة تبادلها التجاري مع الرباط وتعتبر المغرب أرضا للفرص. بداية من الرباط، حيث استقبلت مؤسسة إثمار كابيتال وفدا رسميا رفيع المستوى من مملكة إسواتيني يضم ممثلين لوزارة المالية ووكالة النهوض بالاستثمارات وأعضاء من البرلمان. الزيارة خصصت لتبادل الخبرات في مجال الصناديق السيادية وحكمة الاستثمار الاستراتيجي وآلية تمويل التنمية الاقتصادية. المباحثات ركزت على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية في تصميم وتطوير صندوق سيادي يستجيب لأعلى المعايير الدولية. تندرج هذه الزيارة ضمن روح التعاون بين النظراء على المستوى القاري يعززها المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي أطلق بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتولى إثمار كابيتال رئاسته. هذا ويشارك الوفد الإسواتيني خلال مقامه بالمغرب في برنامج لقاءات مع مؤسسات وطنية وزيارات ميدانية لبنيات تحتية استراتيجية للاطلاع ملموسا على الإنجازات المغربية. وفي إطار العلاقة الاقتصادية المغربية الإسبانية، أكدت غرفة تجارة تاراغونا أن المغرب يعزز جاذبيته كبوابة استراتيجية للشركات الإسبانية نحو الأسواق الإفريقية والمتوسطية. المؤسسة الإسبانية أرجعت ذلك إلى الاستقرار المؤسساتي والبنية التحتية الحديثة وعلى رأسها مركب طنجة المتوسط المينائي. سارة بن جعفر تطلعنا على التفاصيل.
2: ترسيخ المغرب لمكانته كأحد أكثر الاقتصادات دينامية واستقرارا في شمال إفريقيا جعل منه شريكا استراتيجيا للشركات الأوروبية الرغبة في التوسع بإفريقيا، وفق غرفة تجارة تاراغونا الإسبانية، والتي أبرزت بمناسبة تنظيم بعثة تجارية متعددة القطاعات من 19 إلى 22 بالمملكة من أكتوبر المقبل أن هذه المبادرة تروم تمكين الشركات الإسبانية المصدرة من استكشاف الفرص التي يتيحها السوق المغربي وإقامة شراكات أعمال جديدة. وأشاد المكلف بالشؤون الدولية بغرفة تجارة تاراغونا غييم فيرغيلي بالموقع الجغرافي المتميز للمملكة واستقرارها المؤسساتي والتزامها بتحديث الاقتصاد، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي وتطوير علاقات تجارية مستدامة. كما وأشاد بالدينامية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية ومواد البناء التي تعد من أبرز محركات هذه الدينامية، إلى جانب الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدبير الموارد المائية واللوجستيك والاقتصاد الرقمي والبنيات التحتية المستدامة، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا منصة متميزة للولوج إلى أسواق إفريقية أخرى تعرف توسعا متزايدا.
1: ختاما، أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كريس براينت عقب مباحثاته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا حقيقية للفرص. هذا وأعلن طموح بلاده لمضاعفة حجم المبادلات التجارية مع المملكة خلال السنوات 5 إلى 7 المقبلة. قيمة المبادلات بين البلدين تناهز حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: كما أعرب وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030. السيد براينت يقوم مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربية البريطانية الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
1: بهذا نختتم نشرتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزير خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البناء التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
2: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أرفقي في المتابعة.
4: السيدة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موز تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأ منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبسكرة.
2: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
0: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
2: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
1: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
2: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية، وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس، والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة، استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
5: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها، اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
2: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملكة محمد السادس يوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 مايو الماضي. جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مختلفة خلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وفته المنية يوم 29 مايو الماضي. جرت هذه المراسم التي ترأسها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمقر الأنفاليد الوطني بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس السيدة سميرة سيطايل. كما حضر هذه المراسم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى. بهذه المناسبة سلم السيد أخنوش إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مختلفة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم.
4: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة، مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
7: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين ألفقي في المتابعة.
5: السيدة بوغياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
7: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
9: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
7: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
10: المبادرة الملكية السامية في علاقة بتسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغرب المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
7: دوليا بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس، والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة، استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
11: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
7: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالفقي بن صالح مؤتمر دولي يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية. مؤتمر علمي بالحسيمة يرصد دور العلماء في الابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي. مهرجان جناوة 2026، المهرجان الذي يحول الصويرة إلى عاصمة عالمية للموسيقى. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انطلقت بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقي بن صالح أشغال مؤتمر دولي حول الإيكولوجيا الزراعية من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من المغرب وخارجها. المزيد في تصريح كل من مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقي بن صالح مصطفى رقيب ومنسق المؤتمر جمال عبدوس.
2: هذه الندوة اليوم كتعرف تنظيم 6 محاضرات دولية كأطروها أساتذة باحثين من داخل المغرب وخارج المغرب، وكذلك هناك 60 مداخلة شفهية من طرف الباحثين الطلبة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي لغي ناقشوا فيها يعني المشاكل اللي كتعيشها الزراعة الفلاحية وفي على الصعيد الوطني في المغرب، وكذلك في منطقة الفقيه بن صالح وجهة بني ملال خنيفرة.
3: هذا المؤتمر هذا جاء كثمرة ديال النقاش مع الإخوان الأساتذة، مع الزملاء الأساتذة، حكم أن المنطقة ديال الفقيه بن صالح وجهة بني ملال خنيفرة بصفة عامة تعتبر واحد المنطقة فلاحية بامتياز، ولكن نظرا للتغيرات المناخية بدأت كتعرف واحد النقص في الانتاج الفلاحي، واحد الضغط على الفلاحة والضغط كذلك على الموارد الطبيعية بما فيها الماء والتربة. لهذا أطعينا أننا نحاول ندير واحد المؤتمر اللي غنجمعوا فيه الخبراء من أساتذة باحثين، من طلبة، من متدخلين في القطاع الفلاحي، من أجل بحث سبل كيفية إنتاج فلاحي بواحد أقل تكلفة وفي نفس الوقت يكون عندنا مردود جيد.
1: في خبر آخر، انطلقت بالحسيمة أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي تنظمه كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة بشراكة مع جمعية عصبة المتوسط الأزرق للشباب وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وتشجيع البحث والابتكار وفتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والأساتذة.

0: بالحسيمة أن المؤتمر يروم توظيف البحث العلمي والذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد الحلول المبتكرة لإشكالات السياحة المستدامة والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد العالمي بحلول سنة 2050. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الصويرة التي تستعد لاحتضان مهرجان غناوة وموسيقى العالم في دورتها 27 التي ستحول مدينة الرياح إلى عاصمة عالمية للموسيقى. وأوضح المنظمون في بلاغ أنه على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 يونيو 2026 تحتضن مدينة الصويرة واحدا من أكبر التظاهرات العالمية لحوار الثقافات عبر الموسيقى من خلال مهرجان غناوة وموسيقى العالم. وستجمع هذه الدورة 27 460 فنانا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم في برمجة تحمل نفسا فنيا عاليا وتحتفي بتلاقي الثقافات وروح المشاركة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
3: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السابقة

0: الإسلامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أفقي في المتابعة.
1: السيدة بوغياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
0: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
0: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
3: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
0: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
4: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
0: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعته مع الأرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع حدوث ظاهرة نينيو هذا الصيف بنسبة تصل إلى 80%. في اليابان العاصفة الاستوائية جانغمي تواصل تقدمها نحو طوكيو وسط تحذيرات من حدوث فيضانات. والصين تكثف إجراءات الوقاية من الكوارث مع بدء موسم الفيضانات. تسهل النشرة الإيكولوجية من توقعات نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشير إلى احتمال حدوث ظاهرة نينيو بين يونيو وغشت 2026 بنسبة تصل إلى 80%، ما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة. بحسب آخر تقرير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، يهيئ الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة مياه المحيط الهادئ الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة نينيو، التي يتوقع أن تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار على مستوى العالم. يحتمل استمرار هذه الظاهرة حتى نوفمبر على الأقل، تقارب أو تتجاوز 90%، مع توقعات بحدوث ظاهرة متوسطة الشدة إن لم تكن قوية. ظاهرة النينيو تتميز بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث عادة كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر من 9 إلى 12 شهرا. في اليابان تواصل العاصفة الاستوائية جانغمي تقدمها نحو العاصمة طوكيو وسط تحذيرات رسمية من احتمال حدوث فيضانات جراء التساقطات المطرية الغزيرة ودعوات لإخلاء مئات الآلاف من الأشخاص لمنازلهم. العاصفة التي جرت تخفيض تصنيفها من إعصار إلى عاصفة استوائية شديدة أسفرت عن إصابة 15 شخص بجروح يوم الثلاثاء، فضلا عن التسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية. الحكومة اليابانية وجهت نداءات لإخلاء منازل نحو 370 ألف شخص في شريط جغرافي واسع يمتد من جزيرة شيكوكو في الغرب إلى العاصمة طوكيو. كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنذارات باحتمال وقوع فيضانات في عدة مناطق، لا سيما في محافظة آيتشي وسط البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، وفي العاصمة أيضا، بعدما أدت التساقطات المطرية القياسية إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه الأنهار في غربي وشرقي البلاد. في الصين دعت وزارة الموارد المائية السلطات المعنية إلى تعزيز الوقاية من الكوارث مع بدء موسم الفيضانات في البلاد، وتشير توقعات مصالح الأرصاد الجوية إلى أن هطول الأمطار في أجزاء من شمال شرق البلاد وشرقها وجنوبها وجنوبها الغربي سيزيد بنسبة تتراوح بين 10 و20% عن المعدل الطبيعي مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، ما يزيد مخاطر حدوث الفيضانات في مناطق على المجرى الأوسط لنهر اليانغتسي في حوض نهر اللؤلؤ. وحذرت السلطات الصينية من أن وضع الفيضانات قد يكون صعبا ومعقدا هذا العام، داعية إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للطوارئ، وسجلت أنها ستقوم بإرسال فرق عمل وخبراء إلى الخطوط الأمامية لتقديم الإرشادات الميدانية المباشرة. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزير خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البناء التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
5: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بلغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا. يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أفقي في المتابعة.
2: السيدة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موز تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
5: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
3: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
5: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
7: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين في إسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا و عبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات بفائدة المغرب المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة و تمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
5: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
8: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
5: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: المشاركون في ورشة نظمت بالرباط في إطار إشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني دعوا إلى بناء منظومة إفريقية للأمن السيبراني تقوم على الحكامة الفعالة وتعتمد على المعايير المتعارف عليها والتعاون المعزز من أجل تحقيق الثقة الرقمية والمرونة السيبرانية. وتطرقت هذه الورشة التي ناقشت موضوع النماذج الوطنية والجهوية للحكامة السيبرانية إلى هذه النماذج من خلال مقارنة الأدوار المؤسساتية وآليات التنسيق والأطر السياسية بهدف مساعدة الدول الأعضاء في شبكة الإفريقية للهيئات الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني على تعزيز الموائمة الاستراتيجية وتحقيق الاتساق التنظيمي وتطوير التعاون العابر للحدود بما يسهم في بناء منظومات رقمية مرنة وذات سيادة. ويجمع البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الذي ينظمه فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني إلى غاية 5 يونيو الجاري بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ملتقى الشارقة يحتفي بثلة من المبدعين المغاربة. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 27 يكرم الكاتب عبد الفتاح كيليتو والأكاديمية والناقدة حورية الخمليشي والروائي أحمد المديني والروائي والشاعر محمد الأشعري.
3: كل اهتمام بتجارب الإبداعية والفكرية وهو نوع من التشجيع على الاستمرار في هذا العمل.
4: ننوه بهذه المبادرة ونعتز بها وبكونها تشكل بالإضافة إلى التقدير الموجه لأدباء وكتاب معينين هي توثق عرى التواصل والتعاون الثقافي.
2: ملتقى الشارقة يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية من خلال إنتاجاتهم الفكرية والأدبية.
5: هذا الملتقى يكرس هذه الشراكة الثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبصفة خاصة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والدائرة دائرة الثقافة بإمارات الشارقة.
6: هدف من هذا التكريم وهو طبعا تكريم قامات وأدباء ممن لهم يعني إثراء ممن أثروا الساحة الثقافية بإنتاجاتهم الإبداعية والفكرية والأدبية.
2: هذا الحفل التكريمي تميز أيضا بتنظيم معرض خاص بمؤلفات المحتفى بهم إلى جانب تنظيم فقرات فنية وموسيقية متنوعة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثاني المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمقر إقامة سموه بالرباط، وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزير خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
9: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البناء التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
8: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد لسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أفقي في المتابعة.
10: السيدة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موز تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأ منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
8: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
8: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
11: المبادرة الملكية السامية في علاقة بتسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا و عبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات بفائدة المغرب المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة تمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
8: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
12: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباحي الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
8: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد طنجة على ضيف الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما مع ملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يراهن الشريط السينمائي القصير أنيما للمخرج الموريتاني بوبكر إبراهيم المامي على مقاربة شاعرية وصامتة لمعالجة اضطراب المهق ومظاهر التنمر والإقصاء الاجتماعي. وتم عرض هذا الفيلم ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا.
2: هذا الفيلم يتحدث عن طفل مصاب بالمهق ويواجه عنصرية في الحي السكني اللي هو ساكن فيه، ولكن تم سرده بشكل يعني صامت وبعض الرسائل الرمزية، لأن حتى الفيلم يعني ما في موضوع واحد بالتحديد، وفيها ثلاث مواضيع، يعني فيها العنصرية، يعني في الزواج يعني بين شخص امرأة صاحبة بشرة بيضاء مع آخر صاحب بشرة سوداء، ولكن بشكل يعني رمزي، يعني بشكل مخفي يعني مشفر، يعني كتشفير رسائل، وأيضا اللي يتكلم عن تشرد الحيوانات في الأحياء السكنية، يعني فيه أيضا كلب راح يظهر في الفيلم دليل على كثرة تشرد الحيوانات في الأحياء.
1: وتقترح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروض ولقاءات وندوات فكرية حول الفن السابع.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة رصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
3: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
0: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أرفقي في المتابعة.
2: السيدة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية، على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2023 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأرض.

0: قطر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
1: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
1: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
3: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. ونحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
4: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
5: في الرياضة وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة منصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم ضمن نشرة أخبار إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين: كوت ديفوار تسعى إلى تعبئة أزيد من 200 مليار دولار لتنفيذ خطتها الوطنية للتنمية. في زيمبابوي ارتفاع عدد الوفيات في المناجم إلى 64 حالة في الربع الأول من العام الحالي. وفي جنوب إفريقيا مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على صلة بعنف سيارات الأجرة. البداية من كوت ديفوار التي تسعى جاهدة إلى تعبئة التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الوطنية للتنمية 2026-2030 باستثمارات تفوق 209 مليارات دولار، ومن المقرر أن يوفر القطاع الخاص 70.2% منها. وزارة التخطيط والتنمية بكوت ديفوار نظمت في هذا السياق اجتماعا رفيع المستوى بحضور الشركاء التقنيين والماليين وممثلي المؤسسات الدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد. عقد هذا الاجتماع العملي تمهيدا للاجتماع الاستشاري المقرر عقده يوم 8 و9 من يوليوز المقبل في أبيجان، وقد شكل فرصة لعرض توجهات الاستراتيجية والأهداف الاقتصادية فضلا عن الهيكل المالي لهذا البرنامج الجديد للتنمية. وقال وزير التخطيط والتنمية الإيفواري سليمان دياراسوبا: بالمناسبة إن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في سياق دولي يتسم بتراجع تدريجي في المساعدات العامة للتنمية. نواصل نشرتنا من زيمبابوي. قطاع التعدين الحرفي يسجل 64 حالة وفاة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. المعطيات قدمها وزير المناجم والتنمية التعدينية وتشير إلى أن انهيارات التربة لا تزال السبب الرئيسي للوفيات، حيث تمثل أكثر من نصف الضحايا المسجلين بين يناير ومارس من هذا العام. كما شكل سوء التعامل مع المتفجرات والتعرض للغازات السبب الثاني للوفيات، يليه السقوط في الأبار المهجورة والحوادث المرتبطة بالمعدات. وتعمل السلطات في زيمبابوي حاليا على اعتماد أوسع التكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين مراقبة القطاع، ولا سيما أنظمة التفتيش الرقمية والأدوات الجيوتقنية المتطورة المخصصة للكشف عن عدم استقرار التربة. ختام نشرتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. 4 أشخاص يلقون مصرعهم وإصابة 2 بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار يشتبه في ارتباطها بالنزاعات العنيفة التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة في بلدة نيانغا. شرطة إقليم كيب الغربي أكدت أن المهاجمين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم غادروا مكان الحادث فور وقوع الاعتداء، مشيرة إلى أن محققين من الوحدة الإقليمية للجرائم المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة يقتفون كافة الأدلة لتحديد مكان المسؤولين عن الهجوم. يأتي هذا الاعتداء في سياق أعمال عنف مستمرة يشهدها قطاع سيارات الأجرة في نيانغا، حيث قتل العديد من مالكي وسائقي هذه الحافلات خلال الأشهر القليلة الماضية. وتتغذى أعمال العنف هذه بشكل أساسي من المواجهات المسلحة بين مختلف نقبات سائقي سيارات الأجرة للسيطرة على خطوط النقل الأكثر ربحية. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على الاستماع وفي أمان الله.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بترودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
5: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب اللي الإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
4: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
6: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
4: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات المسرحية المعاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزير خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البناء التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
3: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أفقي في المتابعة.
5: السيدة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موز تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبسكرة.
3: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
0: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
3: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
1: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا و عبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات بفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة و تمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس، والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة، استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
6: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها، اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه. والبداية من خريبكا، حيث تحتضن الخزانة الوسائطية للمجمع الشريف للفوسفات برنامج ورشات سينما الطفل الموجهة للأطفال، وذلك في إطار الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. تروم هذه الورشات التفاعلية بالأساس تعريف الناشئة بسحر الفن السابع الإفريقي وآلياته، وتحفيز خيالهم الإبداعي، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح والعيش المشترك. المبادرة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 49 لإحداث المهرجان تسعى إلى إتاحة نافذة للأطفال لاكتشاف التنوع الغني للثقافات الإفريقية عبر الصورة، من خلال برنامج يضم أنشطة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعلم، يشرف عليها عدد من الفنانين والمتخصصين في سينما الطفل. المركز الثقافي لمدينة تارودانت يحتضن فعاليات الدورة 4 لمهرجان ربيع المسرح الذي تنظمه مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. الحدث الذي جرى حفل افتتاحه بحضور ثلة من الفنانين والمسرحيين والفاعلين الثقافيين والإعلاميين يهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي، من خلال برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. وترم هذه التظاهرة الثقافية المنظمة إلى غاية 6 يونيو الجاري المساهمة في تطوير الممارسة المسرحية وتشجيع المواهب الصاعدة عبر توفير فضاءات للتكوين والتأطير وتبادل التجارب، فضلا عن تعزيز مكانة المسرح كرافعة للإبداع والتعبير الثقافي وترسيخ قيم الوعي والانفتاح لدى الشباب. مدينة أكادير ستكون على موعد مع فعاليات الدورة 8 للمهرجان الدولي للفولكلور التقليدي في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 يوليوز المقبل، بمبادرة من جمعية فلامون للفن والتنمية السوسيوثقافية. برنامج هذا الحدث الثقافي المنظم بشراكة مع المجلس الدولي لمنظمات مهرجانات الفولكلور والفنون التقليدية يقترح سلسلة من عروض الفنون الشعبية والتراث اللامادي إلى جانب عروض الشارع وتكوين وورشات فنية وثقافية. المهرجان يروم إلى تنشيط الحركة الثقافية والفنية والسياحية لجهة سوس ماسة، وكذلك إلى المساهمة في إبراز دور الفن في نسج قيم التسامح والسلام وتثمين الموروث الثقافي والفني، إضافة إلى تشجيع السياحة الثقافية ودعم الفرق الفنية المحلية. كما ستتميز هذه التظاهرة كذلك بتنظيم ندوة دولية لتبادل الخبرات والرؤى حول التراث والثقافة ولقاءات للتبادل الثقافي بين الفرق المشاركة والجمهور. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية، نشكر لكم حسن المتابعة.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البناء التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
7: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا. يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين ألفقي في المتابعة.
2: السيدة بوغياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موز تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأ منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
7: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
5: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
7: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
4: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغرب المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
7: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
9: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباحي الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
7: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المغرب عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير، لا سيما بالنسبه للشباب. فتنصح الشباب يتجهوا لها، لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه، كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله، ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
3: باش نهضروا على المهن الرقميه، يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين، يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس، تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء، حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
4: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه. وبالتالي انا بيرسونيلمون كيتوديون ان دووا دي زافير، كيتوديون ان دووا رقمنا، كون جو سوي في اون ستاج في لي كابين دافوكا، مجموعه من لي كابين دابا انفيستيس في الانتيليجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك، باش انها تسهل عليهم الخدمه. ولكن بالرقمنه وبالانتيليجنس ارتيفيسيال صافي 13 كنت خلينا اننا واحد عمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور، نقوموا به في شهر او شهرين.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
6: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: الأخبار.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
3: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد لسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أرفقي في المتابعة.
5: السيدة بوغياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا

0: حصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم خريطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
1: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
1: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
3: المبادرة الملكية السامية في علاقة بتسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا و عبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية، وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعرب خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس، والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة، استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
4: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها، اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
1: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وفي عناوينها: تعزيزا لشراكة جنوب جنوب، إثمار كابيتال تستقبل وفدا رسميا من مملكة إسواتيني. دينامية المغرب الاقتصادية تجذب الاستثمارات الإسبانية للتوسع قاريا. لندن تطمح لمضاعفة تبادلها التجاري مع الرباط وتعتبر المغرب أرضا للفرص. بداية من الرباط، حيث استقبلت مؤسسة إثمار كابيتال وفدا رسميا رفيع المستوى من مملكة إسواتيني يضم ممثلين لوزارة المالية ووكالة النهوض بالاستثمارات وأعضاء من البرلمان. الزيارة خصصت لتبادل الخبرات في مجال الصناديق السيادية وحكمة الاستثمار الاستراتيجي وآلية تمويل التنمية الاقتصادية. المباحثات ركزت على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية في تصميم وتطوير صندوق سيادي يستجيب لأعلى المعايير الدولية. تندرج هذه الزيارة ضمن روح التعاون بين النظراء على المستوى القاري، يعززها المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي أطلق بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتولى إثمار كابيتال رئاسته. هذا ويشارك الوفد الإسواتيني خلال مقامه بالمغرب في برنامج لقاءات مع مؤسسات وطنية وزيارات ميدانية لبنيات تحتية استراتيجية للاطلاع ملموسا على الإنجازات المغربية. وفي إطار العلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية، أكدت غرفة تجارة تاراغونا أن المغرب يعزز جاذبيته كبوابة استراتيجية للشركات الإسبانية نحو الأسواق الإفريقية والمتوسطية. المؤسسة الإسبانية أرجعت ذلك إلى الاستقرار المؤسساتي والبنية التحتية الحديثة وعلى رأسها مركب طنجة المتوسط المينائي. سارة بن جعفر تطلعنا على التفاصيل.
5: ترسيخ المغرب لمكانته كأحد أكثر الاقتصادات دينامية واستقرارا في شمال إفريقيا جعل منه شريكا استراتيجيا للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بإفريقيا، وفق غرفة تجارة تاراغونا الإسبانية، والتي أبرزت بمناسبة تنظيم بعثة تجارية متعددة القطاعات من 19 إلى 22 بالمملكة من أكتوبر المقبل، أن هذه المبادرة تروم تمكين الشركات الإسبانية المصدرة من استكشاف الفرص التي يتيحها السوق المغربي وإقامة شراكات أعمال جديدة. وأشاد المكلف بالشؤون الدولية بغرفة تجارة تاراغونا غييم فيرغيلي بالموقع الجغرافي المتميز للمملكة واستقرارها المؤسساتي والتزامها بتحديث الاقتصاد، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي وتطوير علاقات تجارية مستدامة. كما وأشاد بالدينامية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية ومواد البناء التي تعد من أبرز محركات هذه الدينامية، إلى جانب الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدبير الموارد المائية واللوجستيك والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية المستدامة، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا منصة متميزة للولوج إلى أسواق إفريقية أخرى تعرف توسعا متزايدا.
4: ختاما، أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كريس براينز عقب مباحثاته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا حقيقية للفرص، هذا وأعلن طموح بلاده لمضاعفة حجم المبادلات التجارية مع المملكة خلال السنوات 5 إلى 7 المقبلة. قيمة المبادلات بين البلدين تناهز حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
1: كما أعرب وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030. السيد براينت يقوم مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربية البريطانية الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
4: بهذا نختتم نشرتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
3: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد لسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أرفقي في المتابعة.
5: السيدة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موز تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية، على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنمية التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأ منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
3: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
0: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
3: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
1: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. ونحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس، والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة، استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
6: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: قبيل اليوم العالمي للبيئة، الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تسريع العمل المناخي بالمنطقة. الاتحاد الأوروبي يعبئ قدراته لمكافحة حرائق الغابات في صيف 2026. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم إنشاء نظام للإنذار المبكر بالمخاطر المناخية في الصومال. دعا الاتحاد من أجل المتوسط قبيل إحياء اليوم العالمي للبيئة إلى تسريع العمل المناخي بمنطقة حوض المتوسط التي تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بتداعيات التغير المناخي. وأوضح الاتحاد استنادا إلى معطيات شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي ميدديك أن درجة حرارة المنطقة ترتفع بوتيرة تفوق المعدل العالمي بنحو 20%، فيما تجاوز الاحترار الإقليمي بالفعل عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وحذر في بيان صحفي من أن التغير المناخي أصبح عاملا مضاعفا للمخاطر، إذ يزيد من حدة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في منطقة تضم أكثر من 510 ملايين نسمة، كما يفاقم تعرض السكان لموجات الحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات المفاجئة. أعلنت المفوضية الأوروبية عن تعبئة أكبر منظومة أوروبية لمكافحة حرائق الغابات على الإطلاق استعدادا لصيف 2026، وذلك من خلال تمويل ونشر عدد قياسي من رجال الإطفاء والطائرات والخبراء المتخصصين في تدبير حالات الطوارئ في مختلف أنحاء القارة. وأوضحت المفوضية في بيان أنه سيتم نشر 777 رجل إطفاء من 14 دولة أوروبية بشكل استباقي في مناطق عالية المخاطر بكل من قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، وهو أعلى مستوى مشاركة يتم تسجيله منذ إطلاق برنامج التموضع المسبق سنة 2022. كما ستتم تعبئة 22 طائرة مخصصة لمكافحة الحرائق وخمس مروحيات تابعة للأسطول الأوروبي لدعم الدول التي قد تواجه ضغوطا خلال موسم الحرائق. وأكدت المفوضية أن موسم حرائق الغابات أصبح أطول وأكثر تدميرا، الأمر الذي يستدعي تعزيز جاهزية رجال الإطفاء والطائرات والخبراء لدعم المصالح الوطنية المكلفة بمكافحة الحرائق في المناطق الأكثر عرضة للخطر. أطلقت الصومال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الأخضر للمناخ نظاما للإنذار المبكر متعدد المخاطر، يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية. ويأتي هذا النظام في إطار المبادرة الدولية الإنذارات المبكرة للجميع، ويهدف إلى تحسين استعداد البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية لا سيما الجفاف والفيضانات المتكررة من خلال تعزيز نشر الإنذارات وتدابير الوقاية في جميع أنحاء البلاد. وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الهدف هو خفض عدد الضحايا الناجمين عن الكوارث بنسبة 42% بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق تغطية أنظمة الإنذار المبكر من 20% إلى 100% من الأراضي الوطنية. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزير خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البناء التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
3: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أفقي في المتابعة.
5: السيدة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنمية السلموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
3: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
0: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
3: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
1: المبادرة الملكية السامية في علاقة بتسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا و عبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغرب المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة تمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعرب خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس، والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة، استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
6: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها، اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول، من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي، كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد، وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطوا أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي لتورتوه أجيال من الحرفيين، كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي كيتعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها السفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفل العيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد المسجد العتيقة، كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية. أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب الشغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله، وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
1: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بلغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا، يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أفقي في المتابعة.
3: السيدة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية

0: الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأ منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبسكرة.
1: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
1: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
3: المبادرة الملكية السامية في علاقة بتسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. نحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغرب المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس، والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة، استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية، مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
4: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها، اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباحي الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
1: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: تعزيزا لشراكة جنوب جنوب، إثمار كابيتال تستقبل وفدا رسميا من مملكة إسواتيني. دينامية المغرب الاقتصادية تجذب الاستثمارات الإسبانية للتوسع قاريا. لندن تطمح لمضاعفة تبادلها التجاري مع الرباط وتعتبر المغرب أرضا للفرص. بداية من الرباط، حيث استقبلت مؤسسة إثمار كابيتال وفدا رسميا رفيع المستوى من مملكة إسواتيني يضم ممثلين لوزارة المالية ووكالة النهوض بالاستثمارات وأعضاء من البرلمان. الزيارة خصصت لتبادل الخبرات في مجال الصناديق السيادية وحكمة الاستثمار الاستراتيجي وآلية تمويل التنمية الاقتصادية. المباحثات ركزت على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية في تصميم وتطوير صندوق سيادي يستجيب لأعلى المعايير الدولية. تندرج هذه الزيارة ضمن روح التعاون بين النظراء على المستوى القاري يعززها المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي أطلق بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتولى إثمار كابيتال رئاسته. هذا ويشارك الوفد الإسواتيني خلال مقامه بالمغرب في برنامج لقاءات مع مؤسسات وطنية وزيارة ميدانية لبنيات تحتية استراتيجية للاطلاع ملموسا على الإنجازات المغربية. وفي إطار العلاقة الاقتصادية المغربية الإسبانية، أكدت غرفة تجارة تاراغونا أن المغرب يعزز ذاته كبوابة استراتيجية للشركات الإسبانية نحو الأسواق الإفريقية والمتوسطية. المؤسسة الإسبانية أرجعت ذلك إلى الاستقرار المؤسساتي والبنية التحتية الحديثة وعلى رأسها مركب طنجة المتوسط المينائي. سارة بن جعفر تطلعنا على التفاصيل.
2: ترسيخ المغرب لمكانته كأحد أكثر الاقتصادات دينامية واستقرارا في شمال إفريقيا جعل منه شريكا استراتيجيا للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بإفريقيا، وفق غرفة تجارة تاراغونا الإسبانية، والتي أبرزت بمناسبة تنظيم بعثة تجارية متعددة القطاعات من 19 إلى 22 بالمملكة من أكتوبر المقبل، أن هذه المبادرة تروم تمكين الشركات الإسبانية المصدرة من استكشاف الفرص التي يتيحها السوق المغربي وإقامة شراكات أعمال جديدة. وأشاد المكلف بالشؤون الدولية بغرفة تجارة تاراغونا غييم فيرغيلي بالموقع الجغرافي المتميز للمملكة واستقرارها المؤسساتي والتزامها بتحديث الاقتصاد، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي وتطوير علاقات تجارية مستدامة. كما وأشاد بالدينامية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية ومواد البناء التي تعد من أبرز محركات هذه الدينامية، إلى جانب الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدبير الموارد المائية واللوجستيك والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية المستدامة، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا منصة متميزة للولوج إلى أسواق إفريقية أخرى تعرف توسعا متزايدا.
1: ختاما، أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كريس براينت عقب مباحثاته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا حقيقية للفرص. هذا وأعلن طموح بلاده لمضاعفة حجم المبادلات التجارية مع المملكة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. قيمة المبادلات بين البلدين تناهز حاليا نحو 4 مليارات ونصف مليار جنيه استرليني. الصيني. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: كما أعرب وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030. السيد براينت يقوم مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربية البريطانية الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني.
1: بهذا نختتم نشرتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لاستيادته المائية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في ملتقى ماب تاون هول. اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. دوليا، وزير خارجية الإمارات والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من سياسة السدود ركيزة حقيقية لسيادته المائية مع توفره على رصيد مائي هام. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: وزير التجهيز والماء نزار بركة أكد خلال هذا الملتقى أنه بوجود 156 سدا كبيرا مع متم سنة 2026 واسعة تبلغ 20.8 مليار متر مكعب، وإضافة إلى 14 منشأة قيد البناء، طورت المملكة بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك خبرة وطنية رفيعة المستوى في مجالات الهندسة المائية والدراسات التقنية والهندسة المدنية وتدبير البنية التحتية المائية. السيد بركة أشار إلى أن هذه الأصول المائية تطلع بدور أساسي في تعزيز الصمود المائي لصالح المجالات الترابية والساكنة مع ضمان تدبير فعال ومعقل للطلب خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قد تم إنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2026.
5: هذا وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصفة إلى هذا المورد الحيوي. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد لسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بلاغ للوزارة ذكر أن عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشحا. يشكل المترشحون المدرسون 82.2% منهم، بينما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.8%، مضيفا أن نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. بنيويورك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أي مسلسل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. نسرين أرفقي في المتابعة.
7: السيدة بوغياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت خلال حدث موازن تم تنظيمه في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بمقر المنظمة الأممية على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية إذا تواصل تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي. بوعياش التي تحدثت بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذكرت في هذا السياق بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية تعبأوا منذ اعتماد أجندة 2030 للنهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار من الابتكار إلى الأثر منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم منخرطة بالكامل في هذه الرهانات الجديدة التي تتطلب كفاءات وأدوات وأشكال تعاون مبتكرة.
5: خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للصحافة. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
8: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
5: أشاد ثلث من الأكاديميين والباحثين التأموا في إطار ندوة علمية نظمت بفاس بالمقاربة المغربية الرائدة في تدبير قضايا الهجرة واللجوء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة.
9: المبادرة الملكية السامية في علاقة ب تسوية وضعيات المهاجرين جنوب الصحراء في المملكة المغربية. كانت تجربة رائدة اعتمدت البعد الإنساني كما تحدث عن ذلك صاحب الجلالة. ونحن أمام محطة أساسية هي محطة تجربة تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا، محطة 2026 يمكن الإشادة بها، لكن اللقاء هي بمثابة فرصة لمناقشة التجربتين معا وعبر متدخلين ومتدخلات خبراء سيتم تقديم توصيات لمواكبة ومصاحبة تسوية هذه الملفات لفائدة المغاربة المهاجرين في إسبانيا. نأمل أن يشكل البحث العلمي انطلاقا من هذه الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق ومختبر إقلاع ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن يسهم هذا اللقاء بتوصيات قادرة على مصاحبة وتمكين المغاربة من تسوية في أفضل الظروف باستلهام التجربة المغربية.
5: دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مجمل التطورات الإقليمية. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الوزيرين أعربا خلال هذا الاتصال عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بهذه المناسبة تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. في الشأن الثقافي، يواصل مهرجان أندلسيات 2026 بمعهد العالم العربي بباريس والذي يحتفي بالمغرب ضيف شرف هذه الدورة استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية مقدما نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. لنتابع.
10: المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
5: في الرياضة، وبرسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز اتحاد طنجة على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة مناصفة مع نهضة الزمامرة، فيما تجمد رصيد الوداد الرياضي في المركز الرابع عند 40 نقطة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه. والبداية من خريبكا، حيث تحتضن الخزانة الوسائطية للمجمع الشريف للفوسفات برنامج ورشات سينما الطفل الموجهة للأطفال، وذلك في إطار الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. تروم هذه الورشات التفاعلية بالأساس تعريف الناشئة بسحر الفن السابع الإفريقي وآلياته، وتحفيز خيالهم الإبداعي، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح والعيش المشترك. المبادرة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 49 لإحداث المهرجان تسعى إلى إتاحة نافذة للأطفال لاكتشاف التنوع الغني للثقافات الإفريقية عبر الصورة، من خلال برنامج يضم أنشطة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعلم، يشرف عليها عدد من الفنانين والمتخصصين في سينما الطفل. المركز الثقافي لمدينة تارودانت يحتضن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح الذي تنظمه مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. الحدث الذي جرى حفل افتتاحه بحضور ثلة من الفنانين والمسرحيين والفاعلين الثقافيين والإعلاميين يهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي من خلال برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. وترم هذه التظاهرة الثقافية المنظمة إلى غاية 6 يونيو الجاري المساهمة في تطوير الممارسة المسرحية وتشجيع المواهب الصاعدة عبر توفير فضاءات للتكوين والتأطير وتبادل التجارب، فضلا عن تعزيز مكانة المسرح كرافعة للإبداع والتعبير الثقافي وترسيخ قيم الوعي والانفتاح لدى الشباب. مدينة أكادير ستكون على موعد مع فعاليات الدورة 8 للمهرجان الدولي للفولكلور التقليدي في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 يوليوز المقبل، بمبادرة من جمعية فلامون للفن والتنمية السوسيو ثقافية. برنامج هذا الحدث الثقافي المنظم بشراكة مع المجلس الدولي لمنظمات مهرجانات الفولكلور والفنون التقليدية يقترح سلسلة من عروض الفنون الشعبية والتراث اللامادي إلى جانب عروض الشارع وتكوين وورشات فنية وثقافية. المهرجان يروم إلى تنشيط الحركة الثقافية والفنية والسياحية لجهة سوس ماسة، وكذلك إلى المساهمة في إبراز دور الفن في نسج قيم التسامح والسلام وتثمين الموروث الثقافي والفني، إضافة إلى تشجيع السياحة الثقافية ودعم الفرق الفنية المحلية. كما ستتميز هذه التظاهرة كذلك بتنظيم ندوة دولية لتبادل الخبرات والرؤى حول التراث والثقافة ولقاءات للتبادل الثقافي بين الفرق المشاركة والجمهور. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية، نشكر لكم حسن المتابعة.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذه الدورة تميزت بمواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها، حيث تمت مواصلة تعبئة مختلف الموارد والوسائل الكفيلة بضمان إجراء الامتحانات في ظروف تحترم مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص من خلال تحيين المساطر المنظمة أو المنظمة لمختلف العمليات الامتحانية والرفع من جودة إعداد مواضيع الاختبارات وفق الأطر المرجعية المعتمدة وتعزيز آليات التصحيح باستعمال منظومة رقمية تضمن توحيد المعايير والحد من الأخطاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
6: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
5: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
7: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية، هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع الممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
5: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
8: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
5: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
8: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
5: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
9: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
10: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
9: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
11: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
9: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
5: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية. ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي، وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيت به. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
12: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي النتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
5: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لقاء تواصلي بالحسيمة حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. بالحسيمة دائما مؤتمر علمي يرصد دور العلماء في الابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي. وبتردان افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. انطلقت بالحسيمة أشغل الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: هذا المؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون ينظم في دورته الأولى بمدينة الحسيمة، مؤتمر جمع باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين من داخل المغرب وخارجه، والهدف فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية ولترسيخ مكانة الحسيمة كمنصة صاعدة للبحث العلمي والتعاون الدولي.
15: هذا المؤتمر كيهدف إلى تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات حول القضايا المرتبطة بالسياحة المستدامة، التغيرات المناخية، الابتكار والتنمية الترابية، من خلال واحد المقاربة متعددة التخصصات اللي كتجمع بين العلوم البيئية والطبيعية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية.
14: اللقاء شكل فرصة لعرض مشاريع بحثية مبتكرة كالمشروع المشترك لتطوير أداة استشعار للكشف المبكر عن نوبات الصرع، في تأكيد على أهمية المقاربة متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم والهندسة والاقتصاد لحل إشكاليات التنمية. مشاركتي في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعاون علمي بين كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة وجامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني حول مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير أداة متعددة الاستشعار موجهة للكشف المبكر عن نوبات الصرع. وتميزت أشغال هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم والتقنيات وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة بهدف تعزيز البحث والابتكار بالمنطقة.
13: انعقد بمدينة الحسيمة لقاء تواصلي حول تعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة وسبل الرفع من حضورها وتمثيليتها في الهيئات والمؤسسات المحلية. ويندرج اللقاء في إطار الحملة التحسيسية الأولى لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتهدف هذه الحملة إلى تغيير الصور النمطية للمرأة داخل المجتمع من خلال المساهمة في تغيير العقليات التي تحد من مشاركة النساء في الفضاء العام ومراكز القرار، وتسليط الضوء على المشاركة الكاملة للمرأة كشرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة. افتتحت بالمركز الثقافي لمدينة تارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح الذي تنظم مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. لنتابع.
9: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد انطلقت بتارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
10: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
9: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
11: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
9: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
13: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
16: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت

0: الثورة الاستدراكية أيام ثاني وثالث ورابع يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 من يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
1: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقط قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقنية الضروري للفرق المحلية.
0: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
2: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي. أكد عضو

0: مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
0: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
4: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيت به. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاق الفعلي فعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: قبيل اليوم العالمي للبيئة، الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تسريع العمل المناخي بالمنطقة. الاتحاد الأوروبي يعبئ قدراته لمكافحة حرائق الغابات في صيف 2026. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم إنشاء نظام للإنذار المبكر بالمخاطر المناخية في الصومال. دعا الاتحاد من أجل المتوسط قبيل إحياء اليوم العالمي للبيئة إلى تسريع العمل المناخي بمنطقة حوض المتوسط التي تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بتداعيات التغير المناخي. وأوضح الاتحاد استنادا إلى معطيات شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي ميدديك أن درجة حرارة المنطقة ترتفع بوتيرة تفوق المعدل العالمي بنحو 20%، فيما تجاوز الاحترار الإقليمي بالفعل عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وحذر في بيان صحفي من أن التغير المناخي أصبح عاملا مضاعفا للمخاطر، إذ يزيد من حدة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في منطقة تضم أكثر من 510 ملايين نسمة، كما يفاقم تعرض السكان لموجات الحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات المفاجئة. أعلنت المفوضية الأوروبية عن تعبئة أكبر منظومة أوروبية لمكافحة حرائق الغابات على الإطلاق استعدادا لصيف 2026، وذلك من خلال تمويل ونشر عدد قياسي من رجال الإطفاء والطائرات والخبراء المتخصصين في تدبير حالات الطوارئ في مختلف أنحاء القارة. وأوضحت المفوضية في بيان أنه سيتم نشر 777 رجل إطفاء من 14 دولة أوروبية بشكل استباقي في مناطق عالية المخاطر بكل من قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، وهو أعلى مستوى مشاركة يتم تسجيله منذ إطلاق برنامج التموضع المسبق سنة 2022. كما ستتم تعبئة 22 طائرة مخصصة لمكافحة الحرائق وخمس مروحيات تابعة للأسطول الأوروبي لدعم الدول التي قد تواجه ضغوطا خلال موسم الحرائق. وأكدت المفوضية أن موسم حرائق الغابات أصبح أطول وأكثر تدميرا، الأمر الذي يستدعي تعزيز جاهزية رجال الإطفاء والطائرات والخبراء لدعم المصالح الوطنية المكلفة بمكافحة الحرائق في المناطق الأكثر عرضة للخطر. أطلقت الصومال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الأخضر للمناخ نظاما للإنذار المبكر متعدد المخاطر يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية. ويأتي هذا النظام في إطار المبادرة الدولية الإنذارات المبكرة للجميع، ويهدف إلى تحسين استعداد البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية لا سيما الجفاف والفيضانات المتكررة من خلال تعزيز نشر الإنذارات وتدابير الوقاية في جميع أنحاء البلاد. وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن الهدف هو خفض عدد الضحايا الناجمين عن الكوارث بنسبة 42% بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق تغطية أنظمة الإنذار المبكر من 20 إلى 100% من الأراضي الوطنية. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
6: راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم
6: راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين، 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 100,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخيار.
0: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطير المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
1: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
8: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذا الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. متمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن وأشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
0: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
0: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري، ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
9: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأيام قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاق الفعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: استعرض الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انطلقت بداكار تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية وتحديث المؤسسات والتنموي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. وأكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية وتحديث المؤسسات تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
6: غيم راديو.
10: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
11: Coface, acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial, a annoncé à Casablanca le lancement au Maroc d'Urba 360, une plateforme d'information d'entreprises de nouvelle génération destinée à renforcer la prise de décision grâce à un accès à la donnée financière de 250 millions d'entreprises. Urba 360 est une solution en ligne simple et intuitive qui permet de rechercher les partenaires de l'entreprise et d'évaluer instantanément leurs indicateurs clés, santé financière, note de crédit ou niveau de risque, tout en pilotant efficacement son portefeuille via un tableau de bord clair et opérationnel.
12: Écoutez, la plateforme Urba 360, c'est une plateforme de mise à disposition de données. Données que Coface utilise au quotidien pour prendre 40 000 décisions par jour dans le monde entier. Donc ce sont des données qui sont testées et qui aujourd'hui sont ouvertes au niveau des entreprises marocaines pour les aider à se développer dans un univers de plus en plus risqué. Et comme les entreprises marocaines sont aujourd'hui des entreprises qui s'exportent de plus en plus sur des industries comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme l'agriculture.
11: L'objectif est ainsi d'aider les entreprises marocaines à sécuriser leur développement, à prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées et à renforcer leur résilience dans un environnement économique marqué par une incertitude croissante.
13: Cette solution, ben en fait, c'est la solution groupe de la COFAS qu'on met à disposition aujourd'hui au Maroc auprès des entreprises marocaines grandes ou petites. Ce n'est pas une solution qui est exclusivement destinée aux grandes entreprises, c'est une solution qui est également destinée aux PME marocaines. Qu'est-ce qu'elle permet de faire concrètement ? Eh bien, elle permet de gérer le risque client, gérer le risque fournisseur, gérer le risque de marché des entreprises marocaines de façon beaucoup plus sophistiquée, en ayant accès à une information financière de qualité et une information qui permet de gérer le risque de façon beaucoup plus poussée que cela ne se faisait auparavant.
11: Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux sur les marchés domestiques comme à l'export. En 2025, Coface comptait environ 5511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,84 milliard d'euros.
7: RIM Radio.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلامة التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 100,498 90 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
2: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
1: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها، ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
8: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا، اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
0: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
0: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري، ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد ان موروكو فرقه ديال الشهاب للاخراج ديال الاستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهه.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنيه وتكريم عدد من الاسماء التي ساهمت في اثراء الساحه الفنيه والاعلاميه في التفاته تقديريه لمساراتها وعطاءاتها.
9: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتب به. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: المغرب عنده واحد التحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأنها هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يدي بلاصة للمكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسه. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المسألة هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيرة باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
15: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في لانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تشوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تشولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تشولي تخدم مع دي لوجيسيال.
16: المغرب افيك لا فيجن 2030 لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون باش اننا نسهلوا استثمار في بلاد جنة، وأننا نخلقوا فرص شغل جديدة مبنية على الابتكار، مبنية على العولمة، مبنية أيضا على الذكاء الاصطناعي. الآن رقمنا هو موضوع ساعة، ورقمنا موضوع ساعة، وبالتالي أنا personnellement étudiant en droit des affaires étudiant en droit raqmana quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats مجموعه من لي كابين دابا اي زانفيسيس في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 واش خلينا اننا واحد عمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
6: الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه، بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة ورصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 100,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
5: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على

0: المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقنية الضروري للفرق المحلية.
1: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها، ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
2: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز فيها 26 ألف حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
3: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية وتحديث المؤسسات

0: تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
0: السيد التازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
4: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية. ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي، وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية، الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، وفي عناوينها: المغرب يستعرض تجربة إصلاحاته التشريعية والتنموية في عمق العمل البرلماني الإفريقي. في رباط، خبراء يدعون إلى استباق التهديدات السبرانية لحماية البنيات الحيوية بإفريقيا. انطلاق منتدى باماكو لوسائل الإعلام والمملكة المغربية ضيف شرف الدورة. البداية من داكار، حيث انطلقت أعمال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. وفد برلماني مغربي رفيع يستعرض في هذا المحفل القاري تجربة المملكة الرائدة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي. المشاركة المغربية ترتكز على رؤية التضامن الفاعل والدفع بالشراكات الإفريقية وفق مبدأ رابح رابح لمواجهة التحديات المشتركة التي تقف في طريق نمو القارة واستقرارها. أسماء الخياري في المتابعة.
7: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشة المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات.
5: إلى رباط، حيث تعالت دعوات خبراء ومسؤولين أفارقة لاعتماد مقاربة استباقية صارمة للأمن السيبراني في القارة. جاء ذلك خلال جلسة موضوعاتية حول التكنولوجيات الناشئة والمخاطر الجيوسياسية نظمت في إطار البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني. باقي التفاصيل معك سارة بن جعفر.
8: خلال هذه الجلسة الموضوعاتية المخصصة للتكنولوجيات الناشئة والمخاطر الاستراتيجية والجيوستراتيجية، أكد المتدخلون على ضرورة وضع المرونة السيبرانية والحكامة وإدماج مفهوم الأمن منذ مرحلة تصميم الأنظمة في صلب استراتيجيات الأمن السيبراني بإفريقيا. وأبرزوا في هذا السياق أهمية استباق التحولات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية وتسارع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدين على ضرورة تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية وتقوية الأطر التنظيمية وتطوير بنية تحتية رقمية سيادية ومرنة قادرة على مواجهة تهديدات سيبرانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. واستعرضت بهذه المناسبة المسؤولة عن تقرير الآفاق العالمية للأمن السيبراني الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي جوليا موشيتا الخلاصات الرئيسية لهذا التقرير، محذرة من تنامي ظاهرة التحايل الرقمي والهشاشة المتزايدة لسلاسل التوريد والتي تعتبر العائق الرئيسي أمام المرونة السيبرانية.
5: وفي المشهد الإعلامي القاري احتضنت العاصمة المالية باماكو افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام وسط حضور متميز للمملكة المغربية كضيف شرف. المنتدى الذي ينعقد تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية يهدف إلى بناء فضاء دائم للحوار الاستراتيجي بين مهني الصحافة وصناع القرار في القارة السمراء. وفي كلمة له خلال افتتاح أكد الوزير الأول المالي عبد الله مايغا أن التحكم في السردية القارية بات رهانا استراتيجيا حاسما، مشددا على أن السيادة الإعلامية تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول واستقرارها. ويناقش المنتدى عبر ورشات علمية سبل مواجهة التضليل الإخباري والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية في القارة. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين، 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلامة التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 100,498 40 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
7: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المصادر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطأ في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
1: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها، ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
9: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا، اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
0: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
0: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري، ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
4: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتب به. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: مؤسسة تمويلكم تطلق مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030 تحت اسم جسور 2030، الذي يهدف إلى تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات مقابل حجم التزامات يبلغ 170 مليار درهم.
11: تمويلكم هي نقولوا مؤسسة اللي عندها دور بارز في سلسلة ديال التمويلات في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، عدة أوراش مهمة لنقلوا الإدماج المالي، كذلك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
10: هذا المخطط يتوخى تعبئة أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة، ودعم إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنوياً.
12: غادي يحملنا في هاد الخمس سنين اللي جايه باش نواكبوا جميع التوجهات الاستراتيجيه ديال المملكه، سواء من خلال المواكبه ديال الشركات الصغرى من خلال القروض والضمان، وكذلك واحد الجيل جديد ديال الضمانات وديال القروض اللي غيكونوا على المستوى ديال الجهات باش نقدروا نوفروا واحد التطور على مستوى جميع الجهات ديال المملكه.
10: هذا اللقاء تميز كذلك بالتوقيع على اتفاقيتي شراكه تجسدان بشكل ملموس التوجهات الرئيسية للمخطط الاستراتيجي، اتفاقية أولى مبرمة مع جمعية جهات المغرب، واتفاقية ثانية مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
16: استعرض الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انطلقت بداكار تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات والتنموي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. وأكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: تم اليوم بالرباط تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقالية الرقمية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي. وذكر بلاغ مشترك أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة أمل الفلاح الصغرشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، مبرزا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتطوير وتجويد منظومة البنية التحتية الخدماتية الموجهة لاستقبال المرتفقين والمرتفقات بالمرافق العمومية.
15: غيم راديو.
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
7: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
1: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
9: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7%. لدى المترشحين المتمدرسين و64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن وأشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
16: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
16: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنوياً.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري، ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب اللي الإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
4: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأيامنا قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتب به. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
15: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش غير وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد، وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي اللي تورثوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي كيتعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها الصفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية، أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها. منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفن العيطة والموسيقى الأندلسية وفن الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب الشغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه، لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 100,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في

0: إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
1: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
2: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
3: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة

0: في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
0: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنوياً.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
4: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية. ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي، وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتب به. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية، الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم تقدمها سارة بن جعفر. أهلا بكل من في الاستماع، والبداية بالعناوين. وزير التجهيز والماء نزار بركة يؤكد أن السياسة المائية أصبحت مشروعا حقيقيا للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة بفضل الرؤية الملكية. تقديم كتاب دليل أكسفورد للاقتصاد المغربي مرجع أساسي لفهم التحول الاقتصادي للمغرب. ندوة دولية بفاس حول ديناميات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإفريقيا في نوفمبر المقبل. والبداية من الرباط، حيث أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة الأربعاء أن السياسة المائية أصبحت بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس مشروعا حقيقيا للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة. تفاصيل أكثر معك سلمى عدنان.
5: في كلمة له خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول التي تنظمها وكالة المغرب العربي للأنباء تحت شعار الرؤية الملكية للماء ركيزة السيادة الماء والعدالة المجالية، أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن جلالة الملك قد مكن المملكة من رؤية بعيدة المدى في المجال المائي. وقال الوزير إن الرؤية الملكية لا تقتصر على تشييد البنيات التحتية، بل تعكس طموحا أوسع يتمثل في ضمان ولوج مستدام للماء لكل مواطن أينما يعيش، تماشيا مع روح الدستور الذي يضع التنمية البشرية والعدالة المجالية والتنمية المستدامة في قلب المشروع المجتمعي المغربي. وأضاف أن الماء يصبح بذلك إرثا تاريخيا يجب الحفاظ عليه وحقا يجب ضمانه ورفعة استراتيجية لإعداد مستقبل المملكة، مشيرا إلى أن الرؤية الملكية في مجال الماء ترتكز على 5 محاور استراتيجية متكاملة. وأكد أن المملكة القوية بمكتسباتها وخبراتها تلج اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جيل جديد من السياسات المائية.
7: إلى أكادير، حيث تم الأربعاء تقديم كتاب دليل أكسفورد للاقتصاد المغربي، وهو مؤلف صادر عن مطبعة جامعة أكسفورد البريطانية، يوثق مسار تطور الاقتصاد المغربي خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 2025 من خلال 34 فصلا يجمع بين 53 مساهما، ويضم قاعدة تحليلية منظمة تستند إلى المعطيات والاتجاهات طويلة المدى والتحولات القطاعية والقضايا الكبرى للسياسات العمومية التي ترسم المسار الاقتصادي للمملكة. ويهدف الكتاب إلى تجديد المعارف المتاحة حول الاقتصاد المغربي وتقديمها في صيغة تركيبية ومنهجية ودقيقة يسهل الوصول إليها من طرف الباحثين والطلبة وصناع القرار والممارسين. والختام من فاس التي تستعد لاحتضان ندوة دولية حول موضوع ديناميات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا والعالم بين التقليد والحداثة في نوفمبر المقبل. وتأتي هذه التظاهرة العلمية في إطار استمرارية الدورتين السابقتين اللتين نظمتا سنتي 2021 و2023 وتمحورتا حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب في ضوء التجارب الدولية. هذه الدورة تروم استكشاف المسارات التنظيمية والتحولات العلمية المرتبطة بأشكال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التقليدية والمعاصرة، خاصة فيما يتعلق بإسهامها في إنتاج الثروة وتوفير خدمات القرب وتحسين ظروف العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وبالتالي تعزيز التمكين والتماسك الاجتماعي على المستويين الفردي والجماعي. ويسعى المشاركون من خلال ورشات مختلفة إلى تقييم مكتسبات وحدود الأشكال التقليدية والمعاصرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا، وتحديد الممارسات المبتكرة والتجارب الناجحة على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب صياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات العمومية. نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، شكرا على طيب الاستماع وإلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
9: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين، 528,135 مترشحة ومترشحة يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
12: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقط قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
1: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
13: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7%. لدى المترشحين المتمدرسين و64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن وأشغل الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
14: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
14: السيد التازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنوياً.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
4: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذ اللحم بطريقة متوازنة وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور، عواشر مبروكة.
16: شكرا على الاستضافة وعشر مبروكة وعيد مبارك سعيد للجميع.
15: بداية دكتور جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
16: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز يا الشعير ديال الصرا إلى آخره بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كميه قليله ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
15: بالنسبه للكبد يعني بعد طقوس عيد الاضحى، واش هو بشكل صحي انه يتكل مباشره ولا خاصو ياخذ شويه ديال الوقت؟
16: فالوجبه ديال الكبد احنا في المغرب يعني هي داخله في اطار النوعيه ديال اللحوم اللي ما تتحتاجش مده طويله، تصبر مدة طويلة باش تقدروا تستهلكوها، ممكن تستهلكوها خلال يعني ساعة ساعة ونص حتى ساعتين، علاش؟ بخلاف اللحم يعني العادي ديال الحولي. فالكبدة ما كاين مشكل الا يعني جبدها وخلينا واحد ساعة الوقت اللي نوجدوها ونستهلكوها، ما كاين حتى مشكل. فاحنا في المغرب تناكلوا بولفاف، يعني بولفاف فيه الدهون زائد الكبد، فمني تنشدوا هذاك يعني الكبدة وتلويوها بالدهون المشبعة وتنشويوها على العافية مباشرة، هذاك يعني اللهب ديال النار اللي تيحرق لنا هذيك الكبده وهذيك الدهون، فهذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه، خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الـ في الـ في, الـ في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل، ولكن الا ما كانتش كدوز لينا لأنها كتبقى مسألة ثقافية قبل من أنها تكون مسألة يعني غذائية،
15: يعني عادات
16: عادة يعني مسألة عادة. إلا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشرة على الفحم ولا في اللهب، يا إما نستعمل شوية يعني كهربائية يا إما نشويها على الجمر فقط، يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب، لأن هذاك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبدة، وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحولية وديك يعني الأمور اللي كتحرق، فهي خطيرة جدا على الصحة والاستهلاك ديالها، خاصة كاين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفترة ديال العيد ولا حتى من بعد العيد يعني الشوا بنفس الطريقة، وبالتالي كنستهلكوا كمية كبيرة ديال هذوك العناصر الكيميائية اللي كتنتج على ذاك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون، وبالتالي كنعرضوا يعني الصحة ديالنا للخطر. فأفضل طريقة هي هذه، نشويوها يا إما على الشوية الكهربائية أو على الفحم، ولا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمة ونشويوها هكذاك مباشرة يكون أفضل.
15: دكتور كاينه واحد العاده هو تقليد يعني حلينا عليه عينينا اننا مور طقوس عيد الاضحى، يعني اللحم ما كيتمش التقطيع ديالو او ناخذو منه نطيبو منه كنخليوه يبات او كنخليوه ساعات يعني ساعات طويله عاد نقدروا نقطعوه او نستعملوه. واش هاد الطريقه هي صحيحه وشنو الفائده ديالها؟ يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عاده او تقليد اللي حنا عارفينه كمغاربه؟
16: المغاربه فهموا ان استهلاك اللحم هو باقي يلاه تذبح هو كيسبب عسر الهضم، ما تيطيبش مزيان، يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل، وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه، يعني اللي من بعد عمليه الذبح خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6 12 حتى بعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوه. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبوس العضلي. التيبوس العضلي شنو هي؟ هذه العمليه ديال التيبوس العضلي هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين، فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو، كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم، وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف، يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي، ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
15: دكتور شنو هي اهم نصائح اللي تقدر تقدمها للكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
16: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هاد اللحوم الحمراء ولا لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه، في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مره في النهار، ماشي في الفطور في الغداء في العشاء، يعني كناكلوا مره في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبه يعني الاشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبه كيف ما شرت في الاول ما يكونش فيها غير اللحوم، خضر الحبوب الكامله، خبز ديال الزرع، خبز ديال الشعير، هادو كلهم فيهم الياف، وهاد الالياف هادو كيكبحوا اولا كيقللوا على الاقل من امتصاص الدهون اللي كاينه في هاد اللحوم، وبالتالي التاثير ديالها على الصحه ديالنا. نستهلك مصادر اخرى ديال البروتينات، ناكل شويه ديال العدس، شويه ديال الحوت الى اخره. فالتنوع
15: شحال المده المناسبه ديال اننا نخبيو اللحم؟ يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور.
16: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي، يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده، ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على المستوى زعما الصحي، ما غاديش يوقع لنا حتى شي مشكل.
15: نعم، شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
16: شكرا.
15: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
17: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين، 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
12: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطأ في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقنية الضروري للفرق المحلية.
1: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
13: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز فيها 26 ألف حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان المكيفة، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن وأشغل الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
14: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني. رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
14: السيد التازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدور الرابع لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غادي تقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
4: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية. ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي، وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
5: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
9: غيم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
18: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لقاء تواصلي بالحسيمة حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. بالحسيمة دائما مؤتمر علمي يرصد دور العلماء في الابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي. وبتردان افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. انطلقت بالحسيمة أشغل دورة الأولى للمؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
20: هذا المؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون ينظم في دورته الأولى بمدينة الحسيمة، مؤتمر جمع باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين من داخل المغرب وخارجه، والهدف فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية ولترسيخ مكانة الحسيمة كمنصة صاعدة للبحث العلمي والتعاون الدولي.
21: هذا المؤتمر كيهدف إلى تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات حول القضايا المرتبطة بالسياحة المستدامة، التغيرات المناخية، الابتكار والتنمية الترابية، من خلال واحد المقاربة متعددة التخصصات اللي كتجمع بين العلوم البيئية والطبيعية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية.
20: اللقاء شكل فرصة لعرض مشاريع بحثية مبتكرة كالمشروع المشترك لتطوير أداة استشعار للكشف المبكر عن نوبات الصرع، في تأكيد على أهمية المقاربة متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم والهندسة والاقتصاد لحل إشكاليات التنمية. مشاركتي في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعاون علمي بين كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة وجامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني حول مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير أداة متعددة الاستشعار موجهة للكشف المبكر عن نوبات الصرع. وتميزت أشغال هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم والتقنيات وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة بهدف تعزيز البحث والابتكار بالمنطقة.
19: انعقد بمدينة الحسيمة لقاء تواصلي حول تعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة وسبل الرفع من حضورها وتمثيليتها في الهيئات والمؤسسات المحلية، ويندرج اللقاء في إطار الحملة التحسيسية الأولى لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتهدف هذه الحملة إلى تغيير الصور النمطية للمرأة داخل المجتمع من خلال المساهمة في تغيير العقليات التي تحد من مشاركة النساء في الفضاء العام ومراكز القرار، وتسليط الضوء على المشاركة الكاملة للمرأة كشرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة. افتتحت بالمركز الثقافي لمدينة تارودان فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح الذي تنظمه مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. لنتابع.
2: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد انطلقت بتارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
3: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
2: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
4: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
2: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات المسرحية المعاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
19: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات.

0: وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
1: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقط قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
0: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
2: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: قبل امتحانات البكالوريا، اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82

0: 0.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين جد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
1: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
0: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
1: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنوياً.
0: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري، ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
1: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بيتر دانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
2: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
1: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
3: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
1: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
0: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
4: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
0: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: مؤسسة تمويلكم تطلق مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030 تحت اسم جسور 2030، الذي يهدف إلى تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات مقابل حجم التزامات يبلغ 170 مليار درهم.
7: تمويلكم هي نقولوا مؤسسة اللي عندها دور بارز في سلسلة ديال التمويلات في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، عدة أوراش مهمة لنقلوا الإدماج المالي، كذلك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
6: هذا المخطط يتوخى تعبئة أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة، ودعم إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنوياً.
8: غادي يحملنا في هذه الخمس سنين اللي جايه باش نواكبوا جميع التوجهات الاستراتيجيه ديال المملكه، سواء من خلال المواكبه ديال الشركات الصغرى من خلال القروض والضمان، وكذلك واحد الجيل الجديد ديال الضمانات وديال القروض اللي غيكونوا على المستوى ديال الجهات باش نقدروا نوفروا واحد التطور على مستوى جميع الجهات ديال المملكه.
6: هذا اللقاء تميز كذلك بالتوقيع على اتفاقيتي شراكه تجسدان بشكل ملموس التوجهات الرئيسية للمخطط الاستراتيجي، اتفاقية أولى مبرمة مع جمعية جهات المغرب، واتفاقية ثانية مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
11: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المصادر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقنية الضروري للفرق المحلية.
0: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
10: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز فيها 26 ألف حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان المكيفة، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
1: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
0: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
1: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
0: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدور الرابع لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
12: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
2: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غادي تقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
12: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
3: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
12: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
0: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية، الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
4: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
0: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: استعرض الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انطلقت بداكار تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية وتحديث المؤسسات والتنموي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. وأكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية وتحديث المؤسسات تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: Coface, acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial, a annoncé à Casablanca le lancement au Maroc d'Urba 360, une plateforme d'information d'entreprises de nouvelle génération destinée à renforcer la prise de décision grâce à un accès à la donnée financière de 250 millions d'entreprises. Urba 360 est une solution en ligne simple et intuitive qui permet de rechercher les partenaires de l'entreprise et d'évaluer instantanément leurs indicateurs clés, santé financière, note de crédit ou niveau de risque, tout en pilotant efficacement son portefeuille via un tableau de bord clair et opérationnel.
15: Écoutez, la plateforme Urba 360, c'est une plateforme de mise à disposition de données. Données que COFAS utilise au quotidien pour prendre 40 000 décisions par jour dans le monde entier. Donc ce sont des données qui sont testées et qui aujourd'hui sont ouvertes au niveau des entreprises marocaines pour les aider à se développer dans un univers de plus en plus risqué. Et comme les entreprises marocaines sont aujourd'hui des entreprises qui s'exportent de plus en plus sur des industries comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme l'agriculture.
14: L'objectif est ainsi d'aider les entreprises marocaines à sécuriser leur développement, à prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées et à renforcer leur résilience dans un environnement économique marqué par une incertitude croissante.
16: Cette solution, en fait, c'est la solution groupe de la COFAS qu'on met à disposition aujourd'hui au Maroc auprès des entreprises marocaines grandes ou petites. Ce n'est pas une solution qui est exclusivement destinée aux grandes entreprises, c'est une solution qui est également destinée aux PME marocaines. Qu'est-ce qu'elle permet de faire concrètement ? Eh bien, elle permet de gérer le risque client, gérer le risque fournisseur, gérer le risque de marché des entreprises marocaines de façon beaucoup plus sophistiquée, en ayant accès à une information financière de qualité et une information qui permet de gérer le risque de façon beaucoup plus poussée que cela ne se faisait auparavant.
14: Chaque jour, COFAS capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux sur les marchés domestiques comme à l'export. En 2025, COFAS comptait environ 5511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,84 milliard d'euros.
13: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو
13: المصداقية والخبر اليقين
9: ريم راديو ريم راديو
13: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
11: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقد الخط تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة مع توفير الدعم اللوجستي والتقنية الضروري للفرق المحلية.
0: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
10: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز فيها 26 ألف حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جداً، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. عندنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
1: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
0: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
1: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
0: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
12: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
2: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
12: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
3: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
12: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
0: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية. ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي، وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية، الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
4: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
0: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: يراهن الشريط السينمائي القصير أنيما للمخرج الموريتاني بوبكر إبراهيم المامي على مقاربة شاعرية وصامتة لمعالجة اضطراب المهق ومظاهر التنمر والإقصاء الاجتماعي. وتم عرض هذا الفيلم ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا.
17: هذا الفيلم يتحدث عن طفل مصاب بالمهق ويواجه عنصرية في الحي السكني اللي هو ساكن فيه، ولكن تم سرده بشكل يعني صامت وبعض الرسائل الرمزية، لأن حتى الفيلم يعني ما في موضوع واحد بالتحديد، وفيها ثلاث مواضيع، يعني فيها العنصرية يعني في الزواج يعني بين شخص امرأة صاحبة بشرة بيضاء مع آخر صاحب بشرة سوداء، ولكن بشكل يعني رمزي يعني بشكل مخفي يعني مشفر يعني كتشفير للرسائل. وأيضا اللي يتكلم عن تشرد الحيوانات في الأحياء السكنية، يعني يعني فيه أيضا كلب راح يظهر في الفيلم دليل على كثرة تشرد الحيوانات في الأحياء.
14: وتقترح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروض ولقاءات وندوات فكرية حول الفن السابع.
13: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: كل اللي بغيتي هي من المبادرات الرائدة التي تبرز كنموذج مبتكر في مجال محاربة هدر الطعام، مبادرة تعتمد على مقاربة تضامنية وذكية تقوم على جمع المواد الغذائية الفائضة من المحلات التجارية الكبرى وشركات الأغذية وإعادة توجيهها للجمعيات الخيرية التي تدعم الفئات الهشة.
20: المبادرة ديال كولي بغيتي جات باش تحل هذا المشكل بطريقة اللي هي رقمية، عن طريق واحد المنصة رقمية اللي كدير التواصل ما بين المقاولات اللي كينتجوا المنتوجات الغذائية اللي عندهم واحد الفائض ديال الانتاج اللي ما يمكنش يبيعوه ولكن هو مازال صالح للأكل، واللي كيتم التوزيع ديالو بطريقة ناجعة وتضامنية.
19: وقد نجحت المبادرة حتى الآن في عقد شراكات مع شركات كبرى، وتستفيد منها أكثر من 50 جمعية في الدار البيضاء والرباط ومحيطهما.
20: إدماج اللي كتسير أربعة ديال المراكز، واحد في عين سبع، واحد في سلا، واحد في سيدي بليوط، وجوج في سيدي مومن. كل بغيتي يعني ساهم في تحسين ظروف بزاف ديال الأسر.
19: هذه التجربة تؤكد أن مواجهة هدر الطعام تتطلب تضافر جهود المجتمع بأثرها، وأن توظيف التكنولوجيا في خدمة التضامن هو خطوة أساسية لبناء نموذج تنموي أكثر استدامة.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
6: دليل أكسفورد للاقتصاد المغربي، كتاب قدم خلال لقاء احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة أكادير. كتاب يعد مرجعا أساسيا لفهم التحولات الاقتصادية التي شهدها المغرب. هذا الإصدار يضم 53 مساهما، ويقدم من خلال 34 فصلا تحليلا تاريخيا وطويل الأمد لتطور الاقتصاد المغربي خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 2025.
7: جميع الفصول فهي تصب في عمق الاقتصاد المغربي بجميع الاتجاهات ديالو، بجميع المكونات ديالو إلى آخره. وهو كتاب اللي تدرس الاقتصاد المغربي منذ الاستقلال ديال البلاد ديالنا إلى اليوم.
6: هذا الكتاب صدر عن مطبعة جامعة أكسفورد تحت إشراف كل من كريم العيناوي الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وأركيبي أوكباي أستاذ دولي في الأكاديمية البريطانية العالمية في جامعة سواس بلندن. ويوفر هذا العمل قاعدة تحليلية منظمة للسياسات العمومية التي ترسم المسار الاقتصادي للمغرب.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
9: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
2: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
3: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقنية الضروري للفرق المحلية.
2: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
4: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و2000 مراقب. 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع.

0: أتى البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من داكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
1: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
0: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
1: السيد التازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنوياً.
0: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع

0: تجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
1: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بيتر ودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
2: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب اللي الإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
1: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
3: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
1: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات المسرحية المعاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
0: في الرياضة، وأيامنا قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
4: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
0: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، وفي عناوينها: المغرب يستعرض تجربة إصلاحاته التشريعية والتنموية في عمق العمل البرلماني الإفريقي. في رباط، خبراء يدعون إلى استباق التهديدات السبرانية لحماية البنيات الحيوية بإفريقيا. انطلاق منتدى باماكو لوسائل الإعلام والمملكة المغربية ضيف شرف الدورة. البداية البداية من داكار، حيث انطلقت أعمال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. وفد برلماني مغربي رفيع يستعرض في هذا المحفل القاري تجربة المملكة الرائدة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي. المشاركة المغربية ترتكز على رؤية التضامن الفاعل والدفع بالشراكات الإفريقية وفق مبدأ رابح رابح لمواجهة التحديات المشتركة التي تقف في طريق نمو القارة واستقرارها. أسماء الخياري في المتابعة.
6: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشة المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات.
4: إلى رباط، حيث تعالت دعوات خبراء ومسؤولين أفارقة لاعتماد مقاربة استباقية صارمة للأمن السيبراني في القارة. جاء ذلك خلال جلسة موضوعاتية حول التكنولوجيات الناشئة والمخاطر الجيوسياسية نظمت في إطار البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني. باقي التفاصيل معك سارة بن جعفر.
7: خلال هذه الجلسة الموضوعاتية المخصصة للتكنولوجيات الناشئة والمخاطر الاستراتيجية والجيوستراتيجية، أكد المتدخلون على ضرورة وضع المرونة السيبرانية والحكامة وإدماج مفهوم الأمن منذ مرحلة تصميم الأنظمة في صلب استراتيجيات الأمن السيبراني بإفريقيا. وأبرزوا في هذا السياق أهمية استباق التحولات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية وتسارع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدين على ضرورة تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية وتقوية الأطر التنظيمية وتطوير بنية تحتية رقمية سيادية ومرنة قادرة على مواجهة تهديدات سيبرانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. واستعرضت بهذه المناسبة المسؤولة عن تقرير الأفاق العالمية للأمن السيبراني الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي جوليا موشيتا الخلاصات الرئيسية لهذا التقرير، محذرة من تنامي ظاهرة التحايل الرقمي والهشاشة المتزايدة لسلاسل التوريد والتي تعتبر العائق الرئيسي أمام المرونة السيبرانية.
4: وفي المشهد الإعلامي القاري، احتضنت العاصمة المالية باماكو افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام وسط حضور متميز للمملكة المغربية كضيف شرف. المنتدى الذي ينعقد تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية يهدف إلى بناء فضاء دائم للحوار الاستراتيجي بين مهني الصحافة وصناع القرار في القارة السمراء. وفي كلمة له خلال افتتاح، أكد الوزير الأول المالي عبد الله مايغا أن التحكم في السردية القارية بات رهانا استراتيجيا حاسما، مشددا على أن السيادة الإعلامية تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول واستقرارها. ويناقش المنتدى عبر ورشات علمية سبل مواجهة التضليل الإخباري والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية في القارة. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le Festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشحة يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 100,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
6: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقط قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقنية الضروري للفرق المحلية.
0: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
12: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان. ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
10: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
0: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
10: السيد التازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021 لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
0: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
1: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
2: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
1: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
3: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
1: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
0: في الرياضة وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
4: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
0: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إفريقيا الإفريقية هذا اليوم من تقديم سلمى عدنان وفي عناوينها: المغرب يستعرض تجربة إصلاحاته التشريعية والتنموية في عمق العمل البرلماني الإفريقي. في رباط خبراء يدعون إلى استباق التهديدات السيبرانية لحماية البنيات الحيوية بإفريقيا. انطلاق منتدى باماكو لوسائل الإعلام والمملكة المغربية ضيف شرف الدورة. البداية من داكار حيث انطلقت أعمال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. وفد برلماني مغربي رفيع يستعرض في هذا المحفل القاري تجربة المملكة الرائدة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي. المشاركة المغربية ترتكز على رؤية التضامن الفاعل والدفع بالشراكات الإفريقية وفق مبدأ رابح رابح لمواجهة التحديات المشتركة التي تقف في طريق نمو القارة واستقرارها. أسماء الخياري في المتابعة.
6: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشة المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات.
4: إلى رباط حيث تعالت دعوات خبراء ومسؤولين أفارقة لاعتماد مقاربة استباقية صارمة للأمن السيبراني في القارة. جاء ذلك خلال جلسة موضوعاتية حول التكنولوجيات الناشئة والمخاطر الجيوسياسية نظمت في إطار البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني. باقي التفاصيل معك سارة بن جعفر.
7: خلال هذه الجلسة الموضوعاتية المخصصة للتكنولوجيات الناشئة والمخاطر الاستراتيجية والجيوستراتيجية، أكد المتدخلون على ضرورة وضع المرونة السيبرانية والحكامة وإدماج مفهوم الأمن منذ مرحلة تصميم الأنظمة في صلب استراتيجيات الأمن السيبراني بإفريقيا. وأبرزوا في هذا السياق أهمية استباق التحولات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية وتسارع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدين على ضرورة تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية وتقوية الأطر التنظيمية وتطوير بنية تحتية رقمية سيادية ومرنة قادرة على مواجهة تهديدات سيبرانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. واستعرضت بهذه المناسبة المسؤولة عن تقرير الآفاق العالمية للأمن السيبراني الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي جوليا موشيتا الخلاصات الرئيسية لهذا التقرير، محذرة من تنامي ظاهرة التحايل الرقمي والهشاشة المتزايدة لسلاسل التوريد والتي تعتبر العائق الرئيسي أمام المرونة السيبرانية.
4: وفي المشهد الإعلامي القاري احتضنت العاصمة المالية باماكو افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام وسط حضور متميز للمملكة المغربية كضيف شرف. المنتدى الذي ينعقد تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية يهدف إلى بناء فضاء دائم للحوار الاستراتيجي بين مهني الصحافة وصناع القرار في القارة السمراء. وفي كلمة له خلال افتتاح أكد الوزير الأول المالي عبد الله مايغا أن التحكم في السردية القارية بات رهانا استراتيجيا حاسما، مشددا على أن السيادة الإعلامية تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول واستقرارها. ويناقش المنتدى عبر ورشات علمية سبل مواجهة التضليل الإخباري والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية في القارة. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
6: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
0: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
12: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع الممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. عندنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان المكيفة كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
10: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
0: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
10: السيد التازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021 لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
0: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
1: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
2: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
1: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
3: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
1: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
0: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
4: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاق فعلية للبطولة.
0: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
9: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش غير وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي لتورتوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها الصفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الطباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية، أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها. منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفلعيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب شغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى كيبقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء ديالو، وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولات عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين: 528,135 مترشحة ومترشح يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
4: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقط قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
3: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
5: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين.

0: تكافؤ الفرص المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من داكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
2: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
1: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
2: السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنوياً.
1: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح

0: تظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير. تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
1: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غادي تقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
0: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
2: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
0: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
3: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبه. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
4: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الإسراء رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
3: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: مهرجان أندلسيات 26 و2000 بمعهد العالم العربي بباريس يواصل استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية. المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي.
5: سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع.
6: الأخبار المغربية.
7: Coface, acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial, a annoncé à Casablanca le lancement au Maroc d'Urba 360, une plateforme d'information d'entreprises de nouvelle génération destinée à renforcer la prise de décision grâce à un accès à la donnée financière de 250 millions d'entreprises. Urba 360 est une solution en ligne simple et intuitive qui permet de rechercher les partenaires de l'entreprise et d'évaluer instantanément leurs indicateurs clés, santé financière, note de crédit ou niveau de risque, tout en pilotant efficacement son portefeuille via un tableau de bord clair et opérationnel.
8: Écoutez, la plateforme Urba 360, c'est une plateforme de mise à disposition de données. Données que Coface utilise au quotidien pour prendre 40 000 décisions par jour dans le monde entier. Donc ce sont des données qui sont testées et qui aujourd'hui sont ouvertes au niveau des entreprises marocaines pour les aider à se développer dans un univers de plus en plus risqué. Et comme les entreprises marocaines sont aujourd'hui des entreprises qui s'exportent de plus en plus sur des industries comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme l'agriculture.
7: L'objectif est ainsi d'aider les entreprises marocaines à sécuriser leur développement, à prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées et à renforcer leur résilience dans un environnement économique marqué par une incertitude croissante.
9: Cette solution, en fait, c'est la solution groupe de la COFAS qu'on met à disposition aujourd'hui au Maroc auprès des entreprises marocaines grandes ou petites. Ce n'est pas une solution qui est exclusivement destinée aux grandes entreprises, c'est une solution qui est également destinée aux PME marocaines. Qu'est-ce qu'elle permet de faire concrètement ? Eh bien, elle permet de gérer le risque client, gérer le risque fournisseur, gérer le risque de marché des entreprises marocaines de façon beaucoup plus sophistiquée, en ayant accès à une information financière de qualité et une information qui permet de gérer le risque de façon beaucoup plus poussée que cela ne se faisait auparavant.
7: Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux sur les marchés domestiques comme à l'export. En 2025, Coface comptait environ 5511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,84 milliard d'euros.
6: RIM Radio. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة مفصلة من إذاعة الأخبار المغربية. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم العناوين،
3: 528,135 مترشحة ومترشحة يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. وزير التربية الوطنية يتفقد سير امتحانات البكالوريا بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وفي الرياضة أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 لجميع الشعب. عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان بلغ 528,135، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و 101,498 من المترشحين الأحرار. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، تتواصل هذه الامتحانات حتى 6 يونيو الجاري، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل. المزيد في تقرير أسماء الخياري.
11: تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة جهودها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات. في هذا الصدد تم العمل على اعتماد مكون التصحيح ضمن منظومة تدبير الامتحانات ساج بلوس، لما يتيحه من إمكانات مهمة للرفع من جودة العملية المرتبطة بالتصحيح عبر إحكام ضبط آليته وتعزيز مراقبة المساطر المؤطرة له. ويشمل ذلك إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجنة التصحيح، بما يضمن توحيد فهم المعايير المعتمدة بين المصححين وتوحيد أسس تقدير إنجازات المترشحين. كما يتيح هذا النظام إمكانية مسك النقط بشكل مباشر وآني وآمين، يحد من احتمالات وقوع أخطاء في تدوين النقط أو إدخالها، ويعزز موثوقية النتائج ودقتها. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، فقط قد تم تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على ضبط الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بحوالي 2000 وحدة، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني الضروري للفرق المحلية.
3: هذا وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحان التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع لوزير التربية الوطنية.
12: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة، بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
3: قبل امتحانات البكالوريا اختتمت بالأمس اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2026. عدد المترشحين بلغ 570,696 مترشحة ومترشح، من بينهم 82.2% من المتمدرسين و 17.8% من الأحرار. نسبة الحضور في هذه الدورة بلغت 97.7% لدى المترشحين المتمدرسين و 64.1% لدى المترشحين الأحرار. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أن هذه الامتحانات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. نواصل النشرة من دكار التي تحتضن أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة استعرض تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي والتنموي، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. زينب بوعدي.
13: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
3: إلى الدار البيضاء التي تحتضن المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أكد بالمناسبة أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. عودة إليك زينب بوعدي.
13: السيد التازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنوياً.
3: نواصل النشرة من تارودانت التي تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. التظاهرة تنظمها مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. هذا الحدث يتواصل حتى 6 من الشهر الجاري ويهدف إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتدخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية. المتابعة في هذا التقرير.
5: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد انطلقت بتارودانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
1: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب اللي الإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
5: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
2: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
5: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
3: في الرياضة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيت به. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي وأعربوا لهم عن أصدق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. المزيد في تقرير سلمى عدنان.
4: اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة.
3: الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي جنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى داخل منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محليا فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 24 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة وما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات وستكون ما بين 15 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية بينما ستنخفض أو ستكون بدون أي تغيير فيما تبقى من الألحاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بالرباط جرى تقديم الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية بحضور الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي. الدليل يعد ثمرة تعاون مؤسسي بين محكمة النقد والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويهدف إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية.
15: هذا الدليل بطبيعة الحال كيعد يعني واحد إصدار جد مهم في التدبير الغابوي، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيمشي في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون، ترسيخ العدالة، وكذلك حماية الموروث الطبيعي تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله.
16: هذا دليل عملي إن شاء الله سيسترشد به السيدة والسادة القضاة بمختلف محاكم المملكة والأطر التقنيون المحلفون التابعون لإدارة وكالة المياه الوطنية للمياه والغابات لتدبير مختلف المراحل اللي كتمر منها المنازعة الغابوية، بدءا من الضبط والمعاينة ديال المخالفة الغابوية إلى غاية التنفيذ ديال المقرر القضائي.
5: الحفل تميز بتقديم عرض حول اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين المؤسستين، كما استعرض حصيلة 3 سنوات من العمل ومساهمة محكمة النقد في تحسين مهام الشرطة الغابوية، إلى جانب برنامج العمل المشترك بين المؤسستين برسم سنة 2026.
17: وكانت مناسبة كذلك لتقديم باكورة عمل مشترك وهو الدليل العملي لتدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، وذلك بهدف تعزيز قدرات عناصر الشرطة الغابوية المكلفين بمعاينة بالبحث والتحري والبحث عن الجريمة الغابوية.
5: ويأتي هذا الدليل تنزيلا لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 بشأن تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسسين.
10: ريم راديو.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب.
4: في إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لمواكبة مهني النقل الطرقية، وزارة النقل واللوجستيك تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لهم. 528,135 مترشحة ومترشحا يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
14: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكانا الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
4: صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 01326 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
14: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاح التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 01326 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة تحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
7: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03426 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرمية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528,000 مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
12: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
4: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية. التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
19: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف دياله هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم. الدور ديالو كيكون قبل وأثناء وحتى بعد الحادثة، وذلك من أجل التتبع، من أجل التدخل، ومن أجل أيضا التقييم، ومن أجل استخلاص الدروس. كاين بزاف ديال المشاريع أيضا كتقوم بهم وكالة الحوض المائي في هذا الإطار، من بينها المشاريع ديال التغذية الاصطناعية للفرشة المائية، إنجاز السدود، مشاريع الحماية من الفيضانات، وكاين أيضا مشروع ديال نظام الرصد والإنذار المبكر. هذه المشاريع كاملة الهدف ديالها هو الرفع من الاستباقية والرفع من الجاهزية من أجل الحد من مخاطر الفيضانات.
4: وإلى رياضة اللحظة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيت بيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. تقرير رياضي لك سلمى عدنان. اتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويمكن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وسيواجه المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي خلال الدور الأول. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد المقبل مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لقاء تواصلي بالحسيمة حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. بالحسيمة دائما مؤتمر علمي يرصد دور العلماء في الابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي. وبتردان افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. انطلقت بالحسيمة أشغل الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: هذا المؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون ينظم في دورته الأولى بمدينة الحسيمة، مؤتمر جمع باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين من داخل المغرب وخارجه، والهدف فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية ولترسيخ مكانة الحسيمة كمنصة صاعدة للبحث العلمي والتعاون الدولي.
8: هذا المؤتمر كيهدف إلى تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات حول القضايا المرتبطة بالسياحة المستدامة، التغيرات المناخية، الابتكار والتنمية الترابية من خلال واحد المقاربة متعددة التخصصات اللي كتجمع بين العلوم البيئية والطبيعية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية.
21: اللقاء شكل فرصة لعرض مشاريع بحثية مبتكرة كالمشروع المشترك لتطوير أداة استشعار للكشف المبكر عن نوبات الصرع، في تأكيد على أهمية المقاربة متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم والهندسة والاقتصاد لحل إشكاليات التنمية. مشاركتي في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعاون علمي بين كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة وجامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني حول مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير أداة متعددة الاستشعار موجهة للكشف المبكر عن نوبات الصرع. وتميزت أشغال هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم والتقنيات وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة بهدف تعزيز البحث والابتكار بالمنطقة.
20: انعقد بمدينة الحسيمة لقاء تواصلي حول تعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة وسبل الرفع من حضورها وتمثيليتها في الهيئات والمؤسسات المحلية، ويندرج اللقاء في إطار الحملة التحسيسية الأولى لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتهدف هذه الحملة إلى تغيير الصور النمطية للمرأة داخل المجتمع من خلال المساهمة في تغيير العقليات التي تحد من مشاركة النساء في الفضاء العام ومراكز القرار، وتسليط الضوء على المشاركة الكاملة للمرأة كشرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة. افتتحت بالمركز الثقافي لمدينة تارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح الذي تنظمه مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. لنتابع.
9: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد انطلقت بتارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
1: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
9: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
2: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
9: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
20: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
22: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. في إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لمواكبة مهني النقل الطرقية، وزارة النقل واللوجستيك تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لهم. 528,135 مترشحة ومترشحا يجتازون ابتداء من اليوم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
23: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكانا الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
13: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية
11: ولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسمة بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
23: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في 2 من رجب 1411 الموافق ل18 من يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرف

0: صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 013-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
1: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 034-26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا صدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. يجتاز اليوم أزيد من 528,000 مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
2: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز فيها 26,000 حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية، عندنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء.

0: التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. متمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية. التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
2: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف ديالو هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
1: وإلى الرياضة اللحظة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتية الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: قبيل اليوم العالمي للبيئة، الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تسريع العمل المناخي بالمنطقة. الاتحاد الأوروبي يعبئ قدراته لمكافحة حرائق الغابات في صيف 2026. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم إنشاء نظام للإنذار المبكر بالمخاطر المناخية في الصومال. دعا الاتحاد من أجل المتوسط قبيل إحياء اليوم العالمي للبيئة إلى تسريع العمل المناخي بمنطقة حوض المتوسط التي تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بتداعيات التغير المناخي. وأوضح الاتحاد استنادا إلى معطيات شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي ميدديك أن درجة حرارة المنطقة ترتفع بوتيرة تفوق المعدل العالمي بنحو 20%، فيما تجاوز الاحترار الإقليمي بالفعل عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وحذر في بيان صحفي من أن التغير المناخي أصبح عاملا مضاعفا للمخاطر، إذ يزيد من حدة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في منطقة تضم أكثر من 510 ملايين نسمة، كما يفاقم تعرض السكان لموجات الحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات المفاجئة. أعلنت المفوضية الأوروبية عن تعبئة أكبر منظومة أوروبية لمكافحة حرائق الغابات على الإطلاق استعدادا لصيف 2026، وذلك من خلال تمويل ونشر عدد قياسي من رجال الإطفاء والطائرات والخبراء المتخصصين في تدبير حالات الطوارئ في مختلف أنحاء القارة. وأوضحت المفوضية في بيان أنه سيتم نشر 777 رجل إطفاء من 14 دولة أوروبية بشكل استباقي في مناطق عالية المخاطر بكل من قبل قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، وهو أعلى مستوى مشاركة يتم تسجيله منذ إطلاق برنامج التموضع المسبق سنة 2022. كما ستتم تعبئة 22 طائرة مخصصة لمكافحة الحرائق وخمس مروحيات تابعة للأسطول الأوروبي لدعم الدول التي قد تواجه ضغوطا خلال موسم الحرائق. وأكدت المفوضية أن موسم حرائق الغابات أصبح أطول وأكثر تدميرا، الأمر الذي يستدعي تعزيز جاهزية رجال الإطفاء والطائرات والخبراء لدعم المصالح الوطنية المكلفة بمكافحة الحرائق في المناطق الأكثر عرضة للخطر. أطلقت الصومال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الأخضر للمناخ نظاما للإنذار المبكر متعدد المخاطر يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية. ويأتي هذا النظام في إطار المبادرة الدولية الإنذارات المبكرة للجميع، ويهدف إلى تحسين استعداد البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية لا سيما الجفاف والفيضانات المتكررة من خلال تعزيز نشر الإنذارات وتدابير الوقاية في جميع أنحاء البلاد. وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن الهدف هو خفض عدد الضحايا الناجمين عن الكوارث بنسبة 42% بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق تغطية أنظمة الإنذار المبكر من 20 إلى 100% من الأراضي الوطنية. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة المساعدة لبلدانهم بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكان الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجريد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين والعضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر ولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
7: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 03-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
1: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03-26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرمية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528,000 مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
0: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية، هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال معنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. عندنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية. التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
2: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف ديالو هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
1: وإلى الرياضة اللحظة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتية الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذه الدورة تميزت بمواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها، حيث تمت مواصلة تعبئة مختلف الموارد والوسائل الكفيلة بضمان إجراء الامتحانات في ظروف تحترم مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص من خلال تحيين المساطر المنظمة أو المنظمة لمختلف العمليات الامتحانية والرفع من جودة إعداد مواضيع الاختبارات وفق الأطر المرجعية المعتمدة وتعزيز آليات التصحيح باستعمال منظومة رقمية تضمن توحيد المعايير والحد من الأخطاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية.
5: نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، يرافقكم في تقديمه إلياس أبو رجاء. البداية مع آخر أخبار بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم التي حطت الرحالة بمدينة نيوجيرسي الأمريكية بعد رحلة جوية مباشرة امتدت لحوالي 8 ساعات. وفور وصولها إلى مطار نيويورك لبيرت الدولي، لقيت البعثة المغربية استقبالا رسميا من طرف سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية السيد يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك السيد محمد أيتبيهي. كما حظيت البعثة المغربية باستقبال حار من طرف الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية. الناخب الوطني محمد وهبي برمج مساء هذا اليوم حصة تدريبية خفيفة بمدينة نيوجيرسي الأمريكية ستخصص لإزالة العياء والطراوة البدنية بعد رحلة السفر. وسيواجه المنتخب الوطني الأحد المقبل منتخب النرويج في لقاء ودي قبل قص مشاركته المونديالية بمواجهة البرازيل يوم 13 يونيو الجاري. وإلى أجواء البطولة الوطنية، أنوي في قسمها الأول حيث أجريت يوم أمس 3 مباريات ضمن الجولة 22. فريق نهضة الزمامرة تمكن من الظفر بالنقاط 3 بعد الفوز على اتحاد يعقوب المنصور بنتيجة 2-1. وفي مباراة مثيرة احتضنها الملعب الكبير بطنجة، قلب اتحاد طنجة تأخره إلى فوز في اللحظات الأخيرة من المباراة على الوداد الرياضي بهدفين لواحد، يرتقي بذلك في صبورة الترتيب إلى المركز 10، بينما تراجع الوداد الرياضي إلى المركز 5 برصيد 40 نقطة. وفي قمة هذه الجولة فاز نهضة بركان على الرجاء الرياضي في المباراة التي أجريت على أرضية مركب محمد الخامس بهدف دون رد سجله بول فالير الذي تلقى البطاقة الحمراء بعد ذلك في دقيقة 80. وعقب هذا الفوز ارتقى نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. ويختتم برنامج هذه الدورة مساء هذا اليوم بإجراء مباراتي حسنية أجدير ونظيره الفتح الرباطي، بينما يسعى الجيش الملكي لاستعادة الصدارة حين يستقبل الدفاع الحسن الجديدي. وختاما من تقرير للصحيفة الرياضية الإسبانية سبورت التي أكدت أن الدولي المغربي إسماعيل الصباري بات يفرض نفسه كأحد أكثر اللاعبين الواعدين في كأس العالم 2026، وذلك مع اقتراب انطلاق المنافسة. الصحيفة أوضحت أن لاعب خط الوسط الهجومي المغربي الذي قدم موسما لافتا بألوان بي اس في ايندهوفن توج خلاله بلقب بطل هولندا يثير اهتماما متزايدا مع اقتراب الموعد العالمي. ووفق لسبورت فإن بايرن ميونخ بقيادة فانسون كومباني يسعى إلى التفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في سباق التعاقد مع اللاعب قبل انطلاق البطولة. وأبرزت الصحيفة تعدد مراكز لعبه، إذ يمكنه شغل مركز لاعب الوسط الهجومي أو الجناح أو المهاجم الوهمي. وأشارت إلى أن النادي البافاري يرغب أيضا في استباق أي ارتفاع محتمل في القيمة السوقية للاعب المرتبط بعقد مع ايندهوفن إلى غاية سنة 2029 في حال قدم مستويات مقنعة خلال نهائيات كأس العالم. هذا كل ما لدينا في نبض الرياضة هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكان الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجريد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين والعضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر ولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
7: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في الثاني من رجب 1411 الموافق لثامني عشر من يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 03-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
1: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03-26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528,000 مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
0: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية. هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع الممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان. وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة وادنون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية. التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
2: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف دياله هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
1: وإلى الرياضة اللحظة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتية الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. سمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: المغرب عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير، لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يدي بلاصه للمكاتب وهذه يمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبة للمهن الرقمية.
10: باش نهضروا على المهن الرقمية يعني تنفكروا على الانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين، يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنة بارتي كبيرة منهم. اي خدمة دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجة في الانفورماتيك راه كلها رقمنة. مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنة، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال، دونك ما تتوليش ان كاستيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء، حيت تولي تخدم مع دي لوجيسيال.
11: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا بيرسونيلمون كيتوديون ان دووا دي زافير، كيتوديون ان دووا رقمنا، كون جو سوي في اون ستاج في الكابين دافوكا، مجموعه من لي كابين دابا انفيستيس في الانتيليجنس ارتيفيسيال وفي لا ترانزيسيون نيميريك، باش انها تسهل عليهم الخدمه. ولكن بالرقمنه وبالانتيليجنس ارتيفيسيال صافاسيت 13، واش خلينا اننا واحد عملنا نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور، نقوموا به في شهر او شهرين.
3: ريم راديو، ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه، بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة قصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى، ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تم اليوم بالرباط تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقالية الرقمية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي. وذكر بلاغ مشترك أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقالية الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة أمل الفلاح الصغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، مبرزا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتطوير وتجويد منظومة البنية التحتية الخدماتية الموجهة لاستقبال المرتفقين والمرتفقات بالمرافق العمومية.
3: أخبار المغرب والعالم.
13: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكان الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك، وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين والعضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر ولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسمة بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 01326 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
7: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في 2 من رجب 1411 الموافق ل 18 من يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي والرفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي.

0: رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
1: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03426 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا صدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528,000 مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
2: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها

0: وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاد السدود وأوراش الحماية، التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
1: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف ديالو هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
0: وإلى رياضة، اللحظة وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. سمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، وفي عناوينها: المغرب يستعرض تجربة إصلاحاته التشريعية والتنموية في عمق العمل البرلماني الإفريقي. في رباط، خبراء يدعون إلى استباق التهديدات السيبرانية لحماية البنيات الحيوية بإفريقيا. انطلاق منتدى باماكو لوسائل الإعلام والمملكة المغربية ضيف شرف الدورة. البداية من داكار، حيث انطلقت أعمال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي. وفد برلماني مغربي رفيع يستعرض في هذا المحفل القاري تجربة المملكة الرائدة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات والتنموي. المشاركة المغربية ترتكز على رؤية التضامن الفاعل والدفع بالشراكات الإفريقية وفق مبدأ رابح رابح لمواجهة التحديات المشتركة التي تقف في طريق نمو القارة واستقرارها. أسماء الخياري في المتابعة.
4: أكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسساتي تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات.
3: إلى رباط، حيث تعالت دعوات خبراء ومسؤولين أفارقة لاعتماد مقاربة استباقية صارمة للأمن السيبراني في القارة. جاء ذلك خلال جلسة موضوعاتية حول التكنولوجيات الناشئة والمخاطر الجيوسياسية نظمت في إطار البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني. باقي التفاصيل معك سارة بن جعفر.
5: خلال هذه الجلسة الموضوعاتية المخصصة للتكنولوجيات الناشئة والمخاطر الاستراتيجية والجيوستراتيجية، أكد المتدخلون على ضرورة وضع المرونة السيبرانية والحكامة وإدماج مفهوم الأمن منذ مرحلة تصميم الأنظمة في صلب استراتيجيات الأمن السيبراني بإفريقيا. وأبرزوا في هذا السياق أهمية استباق التحولات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية وتسارع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدين على ضرورة تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية وتقوية الأطر التنظيمية وتطوير بنية تحتية رقمية سيادية ومرنة قادرة على مواجهة تهديدات سيبرانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. واستعرضت بهذه المناسبة المسؤولة عن تقرير الأفاق العالمية للأمن السيبراني الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي جوليا موشيتا الخلاصات الرئيسية لهذا التقرير، محذرة من تنامي ظاهرة التحايل الرقمي والهشاشة المتزايدة لسلاسل التوريد والتي تعتبر العائق الرئيسي أمام المرونة السيبرانية.
3: وفي المشهد الإعلامي القاري، احتضنت العاصمة المالية باماكو افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام وسط حضور متميز للمملكة المغربية كضيف شرف. المنتدى الذي ينعقد تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية يهدف إلى بناء فضاء دائم للحوار الاستراتيجي بين مهني الصحافة وصناع القرار في القارة السمراء. وفي كلمة له خلال افتتاح، أكد الوزير الأول المالي عبد الله مايغا أن التحكم في السردية القارية بات رهانا استراتيجيا حاسما، مشددا على أن السيادة الإعلامية تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول واستقرارها. ويناقش المنتدى عبر ورشات علمية سبل مواجهة التضليل الإخباري والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية في القارة. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: Solo, patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد ديغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكانا الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير سفير دولة الكويت السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجريد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين والعضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
7: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق ل 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 013-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة تحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
0: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 034-26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. يجتاز اليوم أزيد من 528,000 مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
8: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع الممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان. وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية. التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
1: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف ديالو هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
0: وإلى الرياضة اللحظة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتية الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. سمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
9: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع، صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. والقراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق. في المدن القديمة خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة، كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات، وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش، تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي يلتقط معه الزوار الصور. لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة، كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء الزهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاشوا المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت ودود. اختفى السقاء من الشوارع، لكن أثره بقي في الروح المغربية، كأن المدن العتيقة كلما اشتاقت إلى ماضيها سمعت من بعيد رنين كأس نحاسي وصوت رجل يقول: الماء البارد. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
9: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
9: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
11: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكان الثالث الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجريد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين والعضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير المومني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية ولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
7: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي والرفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 013-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة تحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
0: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 034-26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528,000 مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
8: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. عندنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية، التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
1: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف ديالو هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
0: وإلى الرياضة اللحظة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتية الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيت بيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش غير وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد، وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي اللي تورتوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس التي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها الصفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها. وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها. منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفلعيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر. وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية. أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية. ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب الشغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين، ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكانا الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك، وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر ولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
2: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في الثاني من رجب 1411 الموافق لثامن عشر من يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة

0: نوفمبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03426 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا صدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 ماي من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528 ألف مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة محمد سعد برادة بزيارة لمركز امتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
1: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. تعدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحانا مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية، التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
2: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للياقة

0: هذا لتدبير احداث الفيضانات هو فرصه من اجل تحديد الاحترازات والاجراءات اللي لازم نتخذوها من اجل الحد من احداث الفيضانات والاضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على احداث المركز الاقليمي تدبير احداث الفيضانات. هذا المركز الهدف ديالو هو المراقبه والتتبع المستمر للحاله الهيدرومناخيه بالاقليم.
1: وإلى الرياضة، اللحظة وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم تقدمها سارة بن جعفر. أهلا بكل من في الاستماع، والبداية بالعناوين. وزير التجهيز والماء نزار بركة يؤكد أن السياسة المائية أصبحت مشروعا حقيقيا للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة بفضل الرؤية الملكية. تقديم كتاب دليل أكسفورد للاقتصاد المغربي مرجع أساسي لفهم التحول الاقتصادي للمغرب. ندوة دولية بفاس حول ديناميات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإفريقيا في نوفمبر المقبل. والبداية من الرباط، حيث أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة الأربعاء أن السياسة المائية أصبحت بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس مشروعا حقيقيا للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة. تفاصيل أكثر مع كيسة المعدنان.
4: في كلمة له خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول التي تنظمها وكالة المغرب العربي للأنباء تحت شعار الرؤية الملكية للماء ركيزة السيادة المائية والعدالة المجالية، أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن جلالة الملك قد مكن المملكة من رؤية بعيدة المدى في المجال المائي. وقال الوزير إن الرؤية الملكية لا تقتصر على تشييد البنيات التحتية، بل تعكس طموحا أوسع يتمثل في ضمان ولوج مستدام للماء لكل مواطن أينما يعيش، تماشيا مع روح الدستور الذي يضع التنمية البشرية والعدالة المجالية والتنمية المستدامة في قلب المشروع المجتمعي المغربي. وأضاف أن الماء يصبح بذلك إرثا تاريخيا يجب الحفاظ عليه وحقا يجب ضمانه ورفعة استراتيجية لإعداد مستقبل المملكة، مشيرا إلى أن الرؤية الملكية في مجال الماء ترتكز على 5 محاور استراتيجية متكاملة. وأكد أن المملكة القوية بمكتسباتها وخبراتها تلج اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جيل جديد من السياسات المائية.
3: إلى أكادير، حيث تم الأربعاء تقديم كتاب دليل أكسفورد للاقتصاد المغربي، وهو مؤلف صادر عن مطبعة جامعة أكسفورد البريطانية، يوثق مسار تطور الاقتصاد المغربي خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 2025 من خلال 34 فصلا يجمع بين 53 مساهما، ويضم قاعدة تحليلية منظمة تستند إلى المعطيات والاتجاهات طويلة المدى والتحولات القطاعية والقضايا الكبرى للسياسات العمومية التي ترسم المسار الاقتصادي للمملكة. ويهدف الكتاب إلى تجديد المعارف المتاحة حول الاقتصاد المغربي وتقديمها في صيغة تركيبية ومنهجية ودقيقة يسهل الوصول إليها من طرف الباحثين والطلبة وصناع القرار والممارسين. والختام من فاس التي تستعد لاحتضان ندوة دولية حول موضوع ديناميات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا والعالم بين التقليد والحداثة في نوفمبر المقبل. وتأتي هذه التظاهرة العلمية في إطار استمرارية الدورتين السابقتين اللتين نظمتا سنتي 2021 و2023 وتمحورتا حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب في ضوء التجارب الدولية. هذه الدورة تروم استكشاف المسارات التنظيمية والتحولات العلمية المرتبطة بأشكال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التقليدية والمعاصرة، خاصة فيما يتعلق بإسهامها في إنتاج الثروة وتوفير خدمات القرب وتحسين ظروف العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وبالتالي تعزيز التمكين والتماسك الاجتماعي على المستويين الفردي والجماعي. ويسعى المشاركون من خلال ورشات مختلفة إلى تقييم مكتسبات وحدود الأشكال التقليدية والمعاصرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا، وتحديد الممارسات المبتكرة والتجارب الناجحة على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب صياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات العمومية. نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، شكرا على طيب الاستماع وإلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكان الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجريد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين والعضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر ولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
8: صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في الثاني من رجب 1411 الموافق لثامني عشر من يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
1: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03426 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528 ألف مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز امتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
6: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. تعدد مراكز الامتحانات 2000 مركز فيها 26 ألف حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع الممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية، التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
0: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف دياله هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
1: وإلى الرياضة، اللحظة وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتية الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. سمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
9: أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذه الدورة تميزت بمواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها، حيث تمت مواصلة تعبئة مختلف الموارد والوسائل الكفيلة بضمان إجراء الامتحانات في ظروف تحترم مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص من خلال تحيين المساطر المنظمة أو المنظمة لمختلف العمليات الامتحانية والرفع من جودة إعداد مواضيع الاختبارات وفق الأطر المرجعية المعتمدة وتعزيز آليات التصحيح باستعمال منظومة رقمية تضمن توحيد المعايير والحد من الأخطاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
10: جرى عرض الفيلم المصري الطويل المستعمرة للمخرج محمد رشاد ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. هذا الفيلم لا ينحصر في قضية واحدة بل يطرح مجموعة من القضايا المتداخلة، من بينها العلاقات الأسرية وعلاقة الأب بأبنائه وقضايا التهميش، فضلا عن استغلال الإنسان في السياقات الاجتماعية المعاصرة.
11: أنا مؤمن إن الأفلام مش بتبقى بتكلم عن حاجة واحدة بس، أنا مؤمن إنه بيبقى فيه حاجات كتير جدا بتتضمنها الأفلام، يعني أو الفيلم واحد بتتضمنها. أعتقد إن أنا بشكل شخصي مهتم طول الوقت بعلاقة العلاقات الأسرية بشكل عام، بس كمان علاقة الأب والابن اللي هي في الفيلم بتتعالج بأشكال كتير مختلفة. كمان أنا شوية أعتقد أن أنا مهتم بقضايا المهمشين شوية، والفيلم بيدور في الإطار ده برضو.
10: وتنظم الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم. وتقترح الدورة التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 6 يونيو الجاري برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروض ولقاءات وندوات فكرية حول الفن السابع.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: هذا المؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون ينظم في دورته الأولى بمدينة الحسيمة، مؤتمر جمع باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين من داخل المغرب وخارجه، والهدف فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية ولترسيخ مكانة الحسيمة كمنصة صاعدة للبحث العلمي والتعاون الدولي.
13: هذا المؤتمر كيهدف إلى تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات حول القضايا المرتبطة بالسياحة المستدامة، التغيرات المناخية، الابتكار والتنمية الترابية، من خلال واحد المقاربة متعددة التخصصات اللي كتجمع بين العلوم البيئية والطبيعية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية.
12: اللقاء شكل فرصة لعرض مشاريع بحثية مبتكرة كالمشروع المشترك لتطوير أداة استشعار للكشف المبكر عن نوبات الصرع، في تأكيد على أهمية المقاربة متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم والهندسة والاقتصاد لحل إشكاليات التنمية. مشاركتي في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعاون علمي بين كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة وجامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني حول مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير أداة متعددة الاستشعار موجهة للكشف المبكر عن نوبات الصرع. وتميزت أشغال هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم والتقنيات وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة بهدف تعزيز البحث والابتكار بالمنطقة.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكانا الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجريد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين والعضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
8: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في 2 من رجب 1411 الموافق ل 18 من يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 013-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة تحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
1: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03426 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا صدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. يجتاز اليوم أزيد من 528,000 مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز امتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
6: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530,000 مترشح ومترشحة بزيادة قدروها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26,000 حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100,000 مراقب في الأقسام، 32,000 مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
1: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية، التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
0: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف ديالو هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
1: وإلى الرياضة اللحظة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: استعرض البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انطلقت بدكار تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات والتنموي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. وأكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: استعرض الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انطلقت بداكار تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية وتحديث المؤسسات والتنموي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. وأكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر في التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. وأضاف أن الوفد المغربي يساهم في المناقشات المتعلقة بمقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا في إعداد جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمة، لا سيما المؤتمر المرتقب عقده في نوفمبر 2026 والدورة 86 للجنة التنفيذية. من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عويشة زلفي في تصريح مماثل أن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية وتحديث المؤسسات تشكل نموذجا ملهما لعدد من البلدان الإفريقية، مبرزة التقدم الذي حققته المملكة في عدة قطاعات. وشددت في هذا السياق على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن القارة رغم ما تزخر به من موارد مهمة ما تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها النزاعات والأزمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.
5: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي بالدار البيضاء أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة: جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكان الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمين والعضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر ولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسمة بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
8: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554. الصدق الحاضر في الثاني من رجب 1411 الموافق لثامن عشر من يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 03-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة تحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
1: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03-26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في

0: طلبت الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو والجري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528 ألف مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز امتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
1: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعة امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع ممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين دورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة واد نون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية. التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
2: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف دياله هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
0: وإلى رياضة اللحظة، وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي، معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. مستمعينا الكرام.

0: شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: Le documentaire nigérien Majeba Story, réalisé par Kago Idebor, a été projeté dans le cadre de la compétition officielle des courts-métrages de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khrivka. D'une durée de 15 minutes, cette œuvre autobiographique revient sur les années passées par le réalisateur dans la rue Jeba, au cœur du quartier Debut Meta, à Lagos, où il s'est installé après ses études de cinéma. À travers des archives photographiques accumulées sur plusieurs années, un récit empreint de nostalgie, le film retrace les rencontres, les transformations et les souvenirs qui ont marqué son parcours personnel et artistique.
3: It's like a photo essay documentary and it was inspired by my
2: Ce film constitue avant tout un hommage à la communauté qui m'a accueilli à mon arrivée à Lagos, alors que je découvrais un environnement très différent de celui que je connaissais jusque-là. Cette œuvre retrace mon expérience au sein de ce quartier à travers les personnes que j'ai rencontrées, les souvenirs que j'ai construits et les changements que j'ai observés au fil des années. Ce projet a été élaboré à partir d'archives photographiques remontant à près de 20 ans.
3: The people who are still alive, how the environment has changed, and yeah.
2: Organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, sous le thème Entre streaming et rêve, le dilemme africain, la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khrivka se poursuit jusqu'au 6 juin avec une programmation comprenant projections, compétitions officielles et colloques dédiés aux enjeux et aux perspectives du cinéma africain.
1: Rime Radio.
4: Rime Radio.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: دليل أوكسفورد للاقتصاد المغربي. كتاب قدم خلال لقاء احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة أكادير. كتاب يعد مرجعا أساسيا لفهم التحولات الاقتصادية التي شهدها المغرب. هذا الإصدار يضم 53 مساهما ويقدم من خلال 34 فصلا تحليلا تاريخيا وطويل الأمد لتطور الاقتصاد المغربي خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 2025.
6: جميع الفصول فهي تصب في عمق الاقتصاد المغربي بجميع الاتجاهات ديالو، بجميع المكونات ديالو إلى آخره. وهو كتاب اللي تدرس الاقتصاد المغربي منذ الاستقلال ديال البلاد ديالنا إلى اليوم.
5: هذا الكتاب صدر عن مطبعة جامعة أكسفورد تحت إشراف كل من كريم العيناوي الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وأركيبي أوكباي أستاذ دولي في الأكاديمية البريطانية العالمية في جامعة سواس بلندن. ويوفر هذا العمل قاعدة تحليلية منظمة للسياسات العمومية التي ترسم المسار الاقتصادي للمغرب.
1: ريم راديو.
2: Coface, acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial, a annoncé à Casablanca le lancement au Maroc d'Urba 360, une plateforme d'information d'entreprises de nouvelle génération destinée à renforcer la prise de décision grâce à un accès à la donnée financière de 250 millions d'entreprises. Urba 360 est une solution en ligne, simple et intuitive, qui permet de rechercher les partenaires de l'entreprise et d'évaluer instantanément leurs indicateurs clés, santé financière, note de crédit ou niveau de risque, tout en pilotant efficacement son portefeuille via un tableau de bord clair et opérationnel.
7: Écoutez, la plateforme Urba 360, c'est une plateforme de mise à disposition de données. Données que Coface utilise au quotidien pour prendre 40 000 décisions par jour dans le monde entier. Donc ce sont des données qui sont testées et qui aujourd'hui sont ouvertes au niveau des entreprises marocaines pour les aider à se développer dans un univers de plus en plus risqué. Et comme les entreprises marocaines sont aujourd'hui des entreprises qui s'exportent de plus en plus sur des industries comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme l'agriculture.
2: L'objectif est ainsi d'aider les entreprises marocaines à sécuriser leur développement, à prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées et à renforcer leur résilience dans un environnement économique marqué par une incertitude croissante.
4: Cette solution, ben en fait, c'est la solution groupe de la COFAS qu'on met à disposition aujourd'hui au Maroc auprès des entreprises marocaines grandes ou petites. Ce n'est pas une solution qui est exclusivement destinée aux grandes entreprises, c'est une solution qui est également destinée aux PME marocaines. Qu'est-ce qu'elle permet de faire concrètement ? Eh bien, elle permet de gérer le risque client, gérer le risque fournisseur, gérer le risque de marché des entreprises marocaines de façon beaucoup plus sophistiquée, en ayant accès à une information financière de qualité et une information qui permet de gérer le risque de façon beaucoup plus poussée que cela ne se faisait auparavant.
2: Chaque jour, COFAS capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux sur les marchés domestiques comme à l'export. En 2025, COFAS comptait environ 5511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,84 milliard d'euros.
1: RIM Radio. أخبار المغرب والعالم. RIM Radio. RIM Radio. نشرة الأخبار على RIM Radio.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلينا نونان سفيرة أيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد يوك بوكانا الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي إيفارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجريد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمير بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك، وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمير بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية والسيد أحمد والباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب والسيد عبد الحفيظ أدمين العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. في نفس السياق أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق للرابع يونيو 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير المومني العضوين الجديدين بالمجلس كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية آية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسمة بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
8: صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 225561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في الثاني من رجب 1411 الموافق لثامن عشر من يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز ملائمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. المصدر ذاته أضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي. كما صدق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 013026 بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من خلال ملائمة مقتضيات القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
0: وفي نفس السياق اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 03426 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في خبر آخر، وفي إطار الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بأنه قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بلغ الوزارة ذكر أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة من 16 إلى 31 مايو من هذه السنة، كما أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من 9 يونيو الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في جديد الأخبار، دائما بعد أشهر من التحضير انطلقت اليوم امتحانات الباكالوريا في مختلف عملات وأقاليم المملكة وسط أجواء من الحماس والجدية وتعبئة مكثفة من قبل الفاعلين لمرور هذا الموعد التربوي الوطني في أحسن الظروف. ويجتاز اليوم أزيد من 528 ألف مترشح ومترشحة الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا. حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة، ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2026. وفي سياق امتحانات البكالوريا، دائما قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة محمد سعد برادة بزيارة لمركز امتحان بثانوية دار السلامة التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط. شكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير.
9: امتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد جد إيجابية هادئة. الوزارة أعدت العدة التقنية والمنهجية لتمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها على السنة الماضية، يعني السنة الماضية 7%. عدد مراكز الامتحانات 2000 مركز، فيها 26 ألف حجرة أو قاعات امتحان. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز معه طاقم إداري من جميع الممثلي الإدارة بطبيعة الحال المعنيين بهذه الامتحانات، و 2000 مراقب، 100 ألف مراقب في الأقسام، 32 ألف مصحح ومصححة، 600 موضوع امتحان ما بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الاستدراكية. هنا امتحانات المكيفة 80 امتحان، وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة الذين يحتاجون امتحان مكيفا، كما تعلمون هناك مسطرة لتكييف امتحانات وفق إمكانيات هؤلاء التلميذات والتلاميذ في إطار تكافؤ الفرص. المتمدرسين في الشعاب العلمية هي 71% الذين اجتازوا أو يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا، و 29% شعاب أدبية وتعليم أصيل، و 1% بالنسبة للشعاب المهنية.
0: وجهتنا اللحظة طاطا، حيث انعقد مؤخرا بالإقليم اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات في إطار تعزيز آليات الاستباق والوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، مستعرضا أي الاجتماع مختلف المشاريع التي تنجزها وكالة الحوض المائي الدرعة وادنون بالإقليم، ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وإنجاز السدود وأوراش الحماية. التصريح للمهندسة بقسم التعمير والبيئة بعمالة طاطا زينب الطلوعية.
10: إذن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير أحداث الفيضانات، هو فرصة من أجل تحديد الاحترازات والإجراءات اللي لازم نتخذها من أجل الحد من أحداث الفيضانات والأضرار ديالها. خلال هذا الاجتماع تم التكلم على إحداث المركز الإقليمي تدبير أحداث الفيضانات. هذا المركز الهدف ديالو هو المراقبة والتتبع المستمر للحالة الهيدرومناخية بالإقليم.
0: وإلى الرياضة، اللحظة وأياما قليلة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدى وصولهم إلى مطار نيويورك الليبرتي الدولي وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد إيتبيهي النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: جرى عرض الفيلم المصري الطويل المستعمرة للمخرج محمد رشاد ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. هذا الفيلم لا ينحصر في قضية واحدة، بل يطرح مجموعة من القضايا المتداخلة من بينها العلاقات الأسرية وعلاقة الأب بأبنائه وقضايا التهميش، فضلا عن استغلال الإنسان في السياقات الاجتماعية المعاصرة.
11: أنا مؤمن إن الأفلام مش بتبقى بتكلم عن حاجة واحدة بس، أنا مؤمن إنه بيبقى فيه حاجات كتير جدا بتتضمنها الأفلام، يعني أو الفيلم واحد بتتضمنها. أعتقد إن أنا بشكل شخصي مهتم طول الوقت بعلاقة العلاقات الأسرية بشكل عام، بس كمان علاقة الأب والابن اللي هي في الفيلم بتتعالج بأشكال كتير مختلفة. كمان أنا شوية أعتقد أن أنا مهتم بقضايا المهمشين شوية، والفيلم بيدور في الإطار ده برضو.
2: وتنظم الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم. وتقترح الدورة التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 6 يونيو الجاري برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروض ولقاءات وندوات فكرية حول الفن السابع.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
0: مهرجان أندلسيات 26 و2000 بمعهد العالم العربي بباريس يواصل استقطاب جمهور غفير لحفلاته الموسيقية. المهرجان الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف هذه الدورة يقدم نافذة متميزة على ثراء التراث الموسيقي الأندلسي المغربي وتنوع روافده الفنية العريقة. خلال أبرز فقرات المهرجان والتي جرت بحضور رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر وسفيرة المملكة بفرنسا سميرة سيطايل إلى جانب دبلوماسيين من العالم العربي، أحيا أوركسترا رباط بقيادة محمد أمين دبي والمطربة بهاء روندا سهرة استثنائية خصصت لفن الغرناطي. سفيرة المملكة بباريس أكدت أن روح أندلسيات في دورة هذه السنة يجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صون التراث الثقافي المغربي. من جهتها اعتبرت رئيسة معهد العالم العربي أن الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات هذه الدورة يعكس حجم الاهتمام بهذا الحدث الرامي إلى تقريب الجمهور الفرنسي من مختلف التعبيرات الموسيقية المنحدرة من التقليد الأندلسي المغربي. وقد شاركت في هذه الدورة على الخصوص جمعية سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية بفرنسا وحضرات شفشاون والفنان علي الرباح الذي افتتح المهرجان بسفر روحي وموسيقي امتزجت فيه صرامة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. كل بغيتي هي من المبادرات الرائدة التي تبرز كنموذج مبتكر في مجال محاربة هدر الطعام، مبادرة تعتمد على مقاربة تضامنية وذكية تقوم على جمع المواد الغذائية الفائضة من المحلات التجارية الكبرى وشركات الأغذية وإعادة توجيهها للجمعيات الخيرية التي تدعم الفئات الهشة.
4: المبادرة ديال كوليبغيتي جات باش تحل هذا المشكل بطريقة اللي هي رقمية، عن طريق واحد المنصة رقمية اللي كدير التواصل ما بين المقاولات اللي كينتجوا المنتوجات الغذائية اللي عندهم واحد الفائض ديال الانتاج اللي ما يمكنش يبيعوه ولكن هو مازال صالح للأكل، واللي كيتم التوزيع ديالو بطريقة ناجعة وتضامنية.
3: وقد نجحت المبادرة حتى الآن في عقد شراكات مع شركات كبرى، وتستفيد منها أكثر من 50 جمعية في الدار البيضاء والرباط ومحيطهما.
5: إدماج اللي كتصير أربعة ديال المراكز، واحد في عين سبع، واحد في سلا، واحد في سيدي بليوط، وجوج في سيدي مومن. كل بغيتي يعني ساهم في تحسين ظروف بزاف ديال الأسر.
3: هذه التجربة تؤكد أن مواجهة هدر الطعام تتطلب تضافر جهود المجتمع بأسره، وأن توظيف التكنولوجيا في خدمة التضامن هو خطوة أساسية لبناء نموذج تنموي أكثر استدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية، تبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذه الدورة تميزت بمواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها، حيث تمت مواصلة تعبئة مختلف الموارد والوسائل الكفيلة بضمان إجراء الامتحانات في ظروف تحترم مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص من خلال تحيين المساطر المنظمة أو المنظمة لمختلف العمليات الامتحانية والرفع من جودة إعداد مواضيع الاختبارات وفق الأطر المرجعية المعتمدة وتعزيز آليات التصحيح باستعمال منظومة رقمية تضمن توحيد المعايير والحد من الأخطاء.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد، انطلقت بيتر دانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان، فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
6: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
5: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
7: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
5: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
8: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
9: هذا المؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون ينظم في دورته الأولى بمدينة الحسيمة، مؤتمر جمع باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين من داخل المغرب وخارجه، والهدف فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية ولترسيخ مكانة الحسيمة كمنصة صاعدة للبحث العلمي والتعاون الدولي.
10: هذا المؤتمر كيهدف إلى تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات حول القضايا المرتبطة بالسياحة المستدامة، التغيرات المناخية، الابتكار والتنمية الترابية، من خلال واحد المقاربة متعددة التخصصات اللي كتجمع بين العلوم البيئية والطبيعية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية.
9: اللقاء شكل فرصة لعرض مشاريع بحثية مبتكرة كالمشروع المشترك لتطوير أداة استشعار للكشف المبكر عن نوبات الصرع، في تأكيد على أهمية المقاربة متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم والهندسة والاقتصاد لحل إشكاليات التنمية. مشاركتي في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعاون علمي بين كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة وجامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني حول مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير أداة متعددة الاستشعار موجهة للكشف المبكر عن نوبات الصرع. وتميزت أشغال هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم والتقنيات وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة بهدف تعزيز البحث والابتكار بالمنطقة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
12: Coface, acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial, a annoncé à Casablanca le lancement au Maroc d'Urba 360, une plateforme d'information d'entreprises de nouvelle génération destinée à renforcer la prise de décision grâce à un accès à la donnée financière de 250 millions d'entreprises. Urba 360 est une solution en ligne simple et intuitive qui permet de rechercher les partenaires de l'entreprise et d'évaluer instantanément leurs indicateurs clés, santé financière, note de crédit ou niveau de risque, tout en pilotant efficacement son portefeuille via un tableau de bord clair et opérationnel.
13: Écoutez, la plateforme Urba 360, c'est une plateforme de mise à disposition de données. Données que Coface utilise au quotidien pour prendre 40 000 décisions par jour dans le monde entier. Donc ce sont des données qui sont testées et qui aujourd'hui sont ouvertes au niveau des entreprises marocaines pour les aider à se développer dans un univers de plus en plus risqué. Et comme les entreprises marocaines sont aujourd'hui des entreprises qui s'exportent de plus en plus sur des industries comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme l'agriculture.
12: L'objectif est ainsi d'aider les entreprises marocaines à sécuriser leur développement, à prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées et à renforcer leur résilience dans un environnement économique marqué par une incertitude croissante.
14: Cette solution, en fait, c'est la solution groupe de la COFAS qu'on met à disposition aujourd'hui au Maroc auprès des entreprises marocaines, grandes ou petites. Ce n'est pas une solution qui est exclusivement destinée aux grandes entreprises, c'est une solution qui est également destinée aux PME marocaines. Qu'est-ce qu'elle permet de faire concrètement ? Eh bien, elle permet de gérer le risque client gérer le risque fournisseur, gérer le risque de marché des entreprises marocaines de façon beaucoup plus sophistiquée, en ayant accès à une information financière de qualité et une information qui permet de gérer le risque de façon beaucoup plus poussée que cela ne se faisait auparavant.
12: Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux sur les marchés domestiques comme à l'export. En 2025, Coface comptait environ 5511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,84 milliard d'euros.
3: RIM Radio.
8: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
12: يراهن الشريط السينمائي القصير أنيما للمخرج الموريتاني بوبكر إبراهيم المامي على مقاربة شاعرية وصامتة لمعالجة اضطراب المهق ومظاهر التنمر والإقصاء الاجتماعي. وتم عرض هذا الفيلم ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا.
15: هذا الفيلم يتحدث عن طفل مصاب بالمهق ويواجه عنصرية في الحي السكني اللي هو ساكن فيه، ولكن تم سرده بشكل يعني صامت وبعض الرسائل الرمزية، لأن حتى الفيلم يعني ما فيه موضوع واحد بالتحديد، وفيها ثلاث مواضيع، يعني فيها العنصرية يعني في الزواج يعني بين شخص امرأة صاحبة بشرة بيضاء مع آخر صاحب بشرة سوداء، ولكن بشكل يعني رمزي يعني بشكل مخفي يعني مشفر يعني كتشفير للرسائل، وأيضا اللي يتكلم عن تشرد الحيوانات في الأحياء السكنية، يعني في أيضا كلب راح يظهر في الفيلم دليل على كثرة تشرد الحيوانات في الأحياء.
12: وتقترح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروض ولقاءات وندوات فكرية حول الفن السابع.
8: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لقاء تواصلي بالحسيمة حول تعزيز مشاركة نساء في الحياة العامة. بالحسيمة دائما مؤتمر علمي يرصد دور العلماء في الابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي. وبتردان افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. انطلقت بالحسيمة أشغل الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
17: هذا المؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون ينظم في دورته الأولى بمدينة الحسيمة،
9: مؤتمر جمع باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين من داخل المغرب وخارجه، والهدف فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية ولترسيخ مكانة الحسيمة كمنصة صاعدة للبحث العلمي والتعاون الدولي.
10: هذا المؤتمر كيهدف إلى تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات حول القضايا المرتبطة بالسياحة المستدامة، التغيرات المناخية، الابتكار والتنمية الترابية، من خلال واحد المقاربة متعددة التخصصات اللي كتجمع بين العلوم البيئية والطبيعية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية.
9: اللقاء شكل فرصة لعرض مشاريع بحثية مبتكرة كالمشروع المشترك لتطوير أداة استشعار للكشف المبكر عن نوبات الصرع، في تأكيد على أهمية المقاربة متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم والهندسة والاقتصاد لحل إشكاليات التنمية. مشاركتي في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعاون علمي بين كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة وجامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني حول مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير أداة متعددة الاستشعار موجهة للكشف المبكر عن نوبات الصرع. وتميزت أشغال هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم والتقنيات وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة بهدف تعزيز البحث والابتكار بالمنطقة.
16: انعقد بمدينة الحسيمة لقاء تواصلي حول تعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة وسبل الرفع من حضورها وتمثيليتها في الهيئات والمؤسسات المحلية، ويندرج اللقاء في إطار الحملة التحسيسية الأولى لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتهدف هذه الحملة إلى تغيير الصور النمطية للمرأة داخل المجتمع من خلال المساهمة في تغيير العقليات التي تحد من مشاركة النساء في الفضاء العام ومراكز القرار، وتسليط الضوء على المشاركة الكاملة للمرأة كشرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة. افتتحت بالمركز الثقافي لمدينة تارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح الذي تنظمه مؤسسة مسرح الأفق تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد. لنتابع.
5: تحت شعار شباب يبدع ووعي يتجدد انطلقت بتارودانت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ربيع المسرح. حسب منظمي هذا المهرجان فإن هذه الدورة تسعى إلى إرساء فضاءات للحوار والتبادل بين مختلف المتداخلين في المجال المسرحي عبر برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والورشات التكوينية والندوات الفكرية.
6: هاد السنة كتعرف الدورة عروض مسرحية، إن شاء الله غادي تكون فرقة فلاش فيلم اللي غتقدم عرض المسرحي قطب الخزران، واليوم الخميس غادي تكون ميد إن موروكو فرقة ديال الشهاب للإخراج ديال الأستاذ سعد سولي، وفي الاختتام غادي يكون عمل اللي كيمثل الجهة.
5: حفل الافتتاح الرسمي تضمن فقرات فنية وتكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والإعلامية في التفاتة تقديرية لمساراتها وعطاءاتها.
7: أن يكرم الإنسان في بيته وبين أهله فهو شعور لا يقاوم في الحقيقة، والتكريم أنا أعتبره يتجاوز شخصي ليشمل الجسم الإعلامي بصفة عامة.
5: الجانب التكويني يحتل موقعا محوريا ضمن برنامج هذه الدورة من خلال تنظيم ورشات تروم استثمار عناصر التراث المحلي وإعادة قراءتها ضمن مقاربات مسرحية معاصرة. البرنامج يتضمن أيضا برمجة عروض مسرحية متنوعة تعكس غنى التجارب الفنية المغربية.
16: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: كل اللي بغيتي هي من المبادرات الرائدة التي تبرز كنموذج مبتكر في مجال محاربة هدر الطعام، مبادرة تعتمد على مقاربة تضامنية وذكية تقوم على جمع المواد الغذائية الفائضة من المحلات التجارية الكبرى وشركات الأغذية وإعادة توجيهها للجمعيات الخيرية التي تدعم الفئات الهشة.
19: المبادرة ديال كوليبغيتي جات باش تحل هذا المشكل بطريقة اللي هي رقمية، عن طريق واحد المنصة رقمية اللي كدير التواصل ما بين المقاولات اللي كينتجوا المنتوجات الغذائية اللي عندهم واحد الفائض ديال الانتاج اللي ما يمكنش يبيعوه ولكن هو مازال صالح للأكل، واللي كيتم توزيع ديالو بطريقة ناجعة وتضامنية.
9: وقد نجحت المبادرة حتى الآن في عقد شراكات مع شركات كبرى، وتستفيد منها أكثر من 50 جمعية في الدار البيضاء ورباط ومحيطهما.
20: إدماج اللي كتسير أربعة ديال المراكز، واحد في عين سبع، واحد في سلا، واحد في سيدي بليوط، وجوج في سيدي مومن. كل اللي بغيتي يعني ساهم في تحسين ظروف بزاف ديال الأسر.
9: هذه التجربة تؤكد أن مواجهة هدر الطعام تتطلب تضافر جهود المجتمع بأثرها، وأن توظيف التكنولوجيا في خدمة التضامن هو خطوة أساسية لبناء نموذج تنموي أكثر استدامة.
3: ريم راديو.
18: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
18: ريم راديو.
8: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: اللقاء الوطني حول تجويد التكوين الأساس للأستاذات والأساتذة شكل محطة لتأكيد على أهمية التكوين الأساس للارتقاء المهني وتحسين جودة التعلمات. هذا اللقاء الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، والذي ينظم بتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، جسد كذلك محطة حاسمة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف خارطة الطريق 2022-2026.
21: اليوم الدراسي بأكمله يعني خصصت لتقييم هذه المرحلة، يعني اللي قضيناها في إعمال هذا النموذج المتكامل للتكوين الأساس.
9: هذا اللقاء يهدف إلى توفير فضاء للتنسيق المؤسساتي وتبادل الخبرات بين الجامعات ومراكز التكوين والأكاديميات الجهوية، وذلك بغية بناء نموذج تكويني منسجم ومتكامل وفعال.
22: نحن اليوم في محطة أساسية من مسار تقييم البرنامج الوطني لتكوين مدرسي ومدرسات المستقبل في إطار الاتفاقية الإطار، والتي تهدف إلى تعزيز ومهنة التكوين في مجال التدريس على مستوى البلاد. والهدف هو أنه نوصل لما يناهز 50,000 طالب مسجل بسلك الإجازة في التربية بمختلف المؤسسات الجامعية.
9: وخلص المشاركون في هذا اللقاء إلى أن جودة التعلمات ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة التدريس، مؤكدين أن التحدي القادم يكمن في استثمار مخرجات هذه المرحلة التقييمية لتعزيز النموذج التكويني وتأطيره.
3: غيم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
0: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
3: ريم راديو.
18: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، قائلا إن ما يهمنا هو أن يستمر المجلس في مهامه الذي اعتبرنا مجيئه خطوة إيجابية، وألا نعود إلى الخلف بدون هيئة تمثيلية للصحافة والإعلام.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: ريم راديو.
11: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
23: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: قبيل اليوم العالمي للبيئة، الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تسريع العمل المناخي بالمنطقة. الاتحاد الأوروبي يعبئ قدراته لمكافحة حرائق الغابات في صيف 2026. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم إنشاء نظام للإنذار المبكر بالمخاطر المناخية في الصومال. دعا الاتحاد من أجل المتوسط قبيل إحياء اليوم العالمي للبيئة إلى تسريع العمل المناخي بمنطقة حوض المتوسط التي تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بتداعيات التغير المناخي. وأوضح الاتحاد استنادا إلى معطيات شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي ميدديك أن درجة حرارة المنطقة ترتفع بوتيرة تفوق المعدل العالمي بنحو 20%، فيما تجاوز الاحترار الإقليمي بالفعل عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

0: في أنحاء القارة. وأوضحت المفوضية في بيان أنه سيتم نشر 777 رجل إطفاء من 14 دولة أوروبية بشكل استباقي في مناطق عالية المخاطر بكل من قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، وهو أعلى مستوى مشاركة يتم تسجيله منذ إطلاق برنامج التموضع المسبق سنة 2022. كما ستتم تعبئة 22 طائرة مخصصة لمكافحة الحرائق وخمس مروحيات تابعة الأسطول الأوروبي لدعم الدول التي قد تواجه ضغوطا خلال موسم الحرائق. وأكدت المفوضية أن موسم حرائق الغابات أصبح أطول وأكثر تدميرا، الأمر الذي يستدعي تعزيز جاهزية رجال الإطفاء والطائرات والخبراء لدعم المصالح الوطنية المكلفة بمكافحة الحرائق في المناطق الأكثر عرضة للخطر. أطلقت الصومال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الأخضر للمناخ نظاما للإنذار المبكر متعدد المخاطر يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية. ويأتي هذا النظام في إطار المبادرة الدولية الإنذارات المبكرة للجميع، ويهدف إلى تحسين استعداد البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية لا سيما الجفاف والفيضانات المتكررة من خلال تعزيز نشر الإنذارات وتدابير الوقاية في جميع أنحاء البلاد. وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن الهدف هو خفض عدد الضحايا الناجمين عن الكوارث بنسبة 42% بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق تغطية أنظمة الإنذار المبكر من 20% إلى 100% من الأراضي الوطنية. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بالرباط، جرى تقديم الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية بحضور الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي. الدليل يعد ثمرة تعاون مؤسسي بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويهدف إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية.
3: هذا الدليل بطبيعة الحال كيعد يعني واحد إصدار جد مهم في التدبير الغابوي، وبطبيعة الحال هذا الشيء كله كيمشي في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون، ترسيخ العدالة، وكذلك حماية الموروث الطبيعي تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله.
4: هذا دليل عملي إن شاء الله سيسترشد به السيدة والسادة القضاة في مختلف محاكم المملكة والأطر التقنيون المحلفون التابعون لإدارة وكالة المياه الوطنية للمياه والغابات لتدبير مختلف المراحل اللي كتمر منها المنازعة الغابوية، بدءا من الضبط والمعاينة ديال المخالفة الغابوية إلى غاية التنفيذ ديال المقرر القضائي.
2: الحفل تميز بتقديم عرض حول اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين المؤسستين، كما استعرض حصيلة 3 سنوات من العمل ومساهمة محكمة النقض في تحسين مهام الشرطة الغابوية، إلى جانب برنامج العمل المشترك بين المؤسستين برسم سنة 2026.
5: وكانت مناسبة كذلك لتقديم باكورة عمل مشترك وهو الدليل العملي لتدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، وذلك بهدف تعزيز قدرات عناصر الشرطة الغابوية المكلفين بمعاينة بالبحث والتحري والبحث عن الجريمة الغابوية.
2: ويأتي هذا الدليل تنزيلا لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 بشأن تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسسيين.
1: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
8: ريم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي جنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى داخل منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محليا فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 24 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة وما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات وستكون ما بين 15 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية بينما ستنخفض أو ستكون بدون أي تغيير فيما تبقى من الألحاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
0: ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: مؤسسة تمويلكم تطلق مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030 تحت اسم جسور 2030 الذي يهدف إلى تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات مقابل حجم التزامات يبلغ 170 مليار درهم.
5: تمويلكم هي نقولوا مؤسسة اللي عندها دور بارز في سلسلة ديال التمويلات في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة عدة أوراش مهمة لنقلوا الإدماج المالي كذلك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
4: هذا المخطط يتوخى تعبئة أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة ودعم إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنوياً.
6: غادي يحملنا في هذه الخمس سنين اللي جاية باش نواكبوا جميع التوجهات الاستراتيجية ديال المملكة سواء من خلال المواكبة ديال الشركات الصغرى من خلال القروض والضمان وكذلك واحد الجيل جديد ديال الضمانات وديال القروض اللي غيكونوا على المستوى ديال الجهات باش نقدروا نوفروا واحد التطور على مستوى جميع الجهات ديال المملكة.
4: هذا اللقاء تميز كذلك بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة تجسدان بشكل ملموس التوجهات الرئيسية للمخطط الاستراتيجي، اتفاقية أولى مبرمة مع جمعية جهات المغرب واتفاقية ثانية مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يراهن الشريط السينمائي القصير أنيما للمخرج الموريتاني بوبكر إبراهيم المامي على مقاربة شاعرية وصامتة لمعالجة اضطراب المهق ومظاهر التنمر والإقصاء الاجتماعي. وتم عرض هذا الفيلم ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا.
8: هذا الفيلم يتحدث عن طفل مصاب بالمهق ويواجه عنصرية في الحي السكني اللي هو ساكن فيه ولكن تم سرده بشكل يعني صامت وبعض الرسائل الرمزية، لأن حتى الفيلم يعني ما في موضوع واحد بالتحديد، وفيها ثلاث مواضيع، يعني فيها العنصرية، يعني في الزواج يعني بين شخص امرأة صاحبة بشرة بيضاء مع آخر صاحب بشرة سوداء، ولكن بشكل يعني رمزي، يعني بشكل مخفي يعني مشفر، يعني كتشفير للرسائل. وأيضا اللي يتكلم عن تشرد الحيوانات في الأحياء السكنية، يعني في أيضا كلب راح يظهر في الفيلم دليل على كثرة تشرد الحيوانات في الأحياء.
7: وتقترح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروض ولقاءات وندوات فكرية حول الفن السابع.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي بالدار البيضاء أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. السيد تازي أوضح في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلاً: نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية الحاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. وفي سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية والبحث عن شركاء موثوقين، اعتبر السيد تازي أن المغرب والمملكة المتحدة يمتلكان مؤهلات قوية لتعميق تعاونهما الاقتصادي بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية الثنائية واصلت نموها منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، لتتجاوز اليوم 4.6 مليارات جنيه استرليني سنويا.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: هذا المؤتمر الدولي للعلماء في مهمة من أجل الابتكار والتعاون ينظم في دورته الأولى بمدينة الحسيمة، مؤتمر جمع باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين من داخل المغرب وخارجه، والهدف فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية ولترسيخ مكانة الحسيمة كمنصة صاعدة للبحث العلمي والتعاون الدولي.
10: هذا المؤتمر كيهدف إلى تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات حول القضايا المرتبطة بالسياحة المستدامة، التغيرات المناخية، الابتكار والتنمية الترابية، من خلال واحد المقاربة متعددة التخصصات اللي كتجمع بين العلوم البيئية والطبيعية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية.
9: اللقاء شكل فرصة لعرض مشاريع بحثية مبتكرة كالمشروع المشترك لتطوير أداة استشعار للكشف المبكر عن نوبات الصرع، في تأكيد على أهمية المقاربة متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم والهندسة والاقتصاد لحل إشكاليات التنمية. مشاركتي في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعاون علمي بين كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة وجامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني حول مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير أداة متعددة الاستشعار موجهة للكشف المبكر عن نوبات الصرع. وتميزت أشغال هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم والتقنيات وجمعية السلامة الطرقية والتنمية المستدامة بهدف تعزيز البحث والابتكار بالمنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مؤسسة تمويلكم تطلق مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030 تحت اسم جسور 2030 الذي يهدف إلى تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات مقابل حجم التزامات يبلغ 170 مليار درهم.
5: تمويلكم هي نقولوا مؤسسة اللي عندها دور بارز في سلسلة ديال التمويلات في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة عدة أوراش مهمة لنقلوا الإدماج المالي كذلك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
4: هذا المخطط يتوخى تعبئة أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة ودعم إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنوياً.
6: غادي يحملنا في هذه الخمس سنين الجاية باش نواكبوا جميع التوجهات الاستراتيجية ديال المملكة سواء من خلال المواكبة ديال الشركات الصغرى من خلال القروض والضمان وكذلك واحد الجيل جديد ديال الضمانات وديال القروض اللي غيكونوا على المستوى ديال الجهات باش نقدروا نوفروا واحد التطور على مستوى جميع الجهات ديال المملكة.
4: هذا اللقاء تميز كذلك بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة تجسدان بشكل ملموس التوجهات الرئيسية للمخطط الاستراتيجي، اتفاقية أولى مبرمة مع جمعية جهات المغرب واتفاقية ثانية مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
12: أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 مرت في أجواء جيدة وإيجابية تبعها انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذه الدورة تميزت بمواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها حيث تمت مواصلة تعبئة مختلف الموارد والوسائل الكفيلة بضمان إجراء الامتحانات في ظروف تحترم مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص من خلال تحيين المساطر المنظمة أو المنظمة لمختلف العمليات الامتحانية والرفع من جودة إعداد مواضيع الاختبارات وفق الأطر المرجعية المعتمدة وتعزيز آليات التصحيح باستعمال منظومة رقمية تضمن توحيد المعايير والحد من الأخطاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: دليل أكسفورد للاقتصاد المغربي، كتاب قدم خلال لقاء احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة أكادير. كتاب يعد مرجعا أساسيا لفهم التحولات الاقتصادية التي شهدها المغرب. هذا الإصدار يضم 53 مساهما، ويقدم من خلال 34 فصلا تحليلا تاريخيا وطويل الأمد لتطور الاقتصاد المغربي خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 2025.
13: جميع الفصول فهي تصب في عمق الاقتصاد المغربي بجميع الاتجاهات ديالو، بجميع المكونات ديالو إلى آخره. وهو كتاب اللي تدرس الاقتصاد المغربي منذ الاستقلال ديال البلاد ديالنا إلى اليوم.
4: هذا الكتاب صدر عن مطبعة جامعة أكسفورد تحت إشراف كل من كريم العيناوي الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وأركيبي أوكباي أستاذ دولي في الأكاديمية البريطانية العالمية في جامعة سواس بلندن. ويوفر هذا العمل قاعدة تحليلية منظمة للسياسات العمومية التي ترسم المسار الاقتصادي للمغرب.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع. صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. هو القراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق. في المدن القديمة خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة، كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات. وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي، يلتقط معه الزوار الصور، لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة. كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء زهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاش المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت ودود. اختفى السقاء من الشوارع، لكن أثره بقي في الروح المغربية، كأن المدن العتيقة كلما اشتاقت إلى ماضيها سمعت من بعيد رنين كأس نحاسي وصوت رجل يقول: الماء البارد. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: دعا عدد من البرلمانيين في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي وديمقراطي ومستقل للصحافة. فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، شدد البرلمانيون بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية وعادلة ومتوازنة. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد سجل أن الحكومة تجاوبت مع بعض التعديلات التي قدمها نواب الأغلبية والمعارضة في إطار مراجعة النص وترتيب الآثار على قرار المحكمة.